ببحث الأوضاع الإقليمية ووقف إطلاق النار في لبنان. ومن جهتها أعلنت الخارجية الإيرانية أن اجتماعا في الدوحة يركز على ملف الأموال الإيرانية المجمدة، كما يبحث نائب وزير الخارجية مع الجانب القطري تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. وإلى ذلك أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر كاليباف أن طهران لن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي قبل تنفيذ بعض البنود المحددة من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وفي تطور متصل، نقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن إيران سعت لانسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، معتبرا أن ذلك لن يحصل. كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بتأجيل بدء المرحلة التجريبية في لبنان إلى حين التوصل إلى آلية إشراف بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي. في الخبر الأخير، اتهمت ما يعرف بمنظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة عرقية في الفاشر، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. انتهى هذا الموجز مستمعينا الأعزاء، إلى اللقاء.

0: الدويمة فيلم سبونسر.
1: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة دوقوها رح بتحبوها.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي.
3: Sponsoring 2MFM.
4: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.

أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au. ننشر الوعي، ننثر الفرح، نزرع الفضيلة، ننير الدرب. برنامج نبع المعرفة، ميدان الأمان وعنوان الاطمئنان، بمعلوماته الوافرة وموضوعاته الزاخرة، يطل عليكم بحلة بهية، نطوف بكم في بساتين المعرفة لنقطف من ورودها ونقدمها إليكم بإطار متميز ومشوق. من برنامج نبع المعرفة، هنادي تحييكم بتحية ملؤها شذى الورود ورحيق الزهور وعطر الياسمين.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل خلق الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء المتجدد معكم، وفي هذا اللقاء نفتح معكم نافذة تطل على العلم والقيم، ونغرس في هذا اللقاء في نفوسكم بذور الأمل. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء كما ذكرت على الموجة 92.1 FM، ونسعى من خلاله إلى أن نجعل كل لحظة فائدة، وكل كلمة رسالة، وكل بداية خطوة نحو التميز. هذا ما نتمناه لكم، فأتمنى أيضا أن تبقوا معنا إلى الساعة 12 تقريبا بإذن الله عز وجل، حيث أننا سنستقبل بعد أخبار الساعة 11 فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سمير الأزهري ليحدثنا عن آداب المساجد ضمن برنامج مجالس الخير.

أحلى الأناشيد نبدأ هذا اللقاء اليوم الخميس الموافق للثاني من شهر تموز للعام 2026، واليوم 17 محرم للعام الهجري 1448.

سنحدثكم اليوم عن التنظيم، التنظيم وأثره في الحياة. التنظيم وأثره في الحياة، هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم.

تحية لكل من يستمع إلينا عبر الموجة 92.1 FM، كل من يراسلنا عبر الواتساب على الرقم 0410-830-930. الأخت روعة خواجة بارك الله فيك، الأخ مصطفى مبيض أيضا أشكرك على متابعتك لهذه الإذاعة، ونتمنى لك السلامة، أنت على الطريق. كل من يقود السيارة نتمنى له السلامة والوصول بأمان.

أذكركم ونفسي بالإخلاص في النية والقول والعمل. أنشودة جميلة جدا أقدمها لكم.

0: الأخت نجاة بقول لك صباح الورد والياسمين إن شاء الله.
1: أنا جئت إليك يا هادي.
0: الأخ يحيى الكوت أيضا بقول لك أسعد الله صباحك بكل خير.

وأسأل الله لي ولكم راحة تملأ أنفسكم، سعادة تعلو وجوهكم، ورزقا واسعا يفرج كربكم، ومالا حلالا يقضي حاجاتكم.

التنظيم وأثره في الحياة. هل أنتم ممن تنظمون أيامكم، حياتكم، حتى يتيسر أو تتيسر أموركم؟ هناك أناس كثيرون وكثيراً ما يغلطون، يكررون الغلط ثانية ولا يتعلمون. وهناك أناس آخرون الفوضى ثم الفوضى في حياتهم يعيشون، فوضى في العمل، فوضى في البيت، فوضى في التعامل، وفوضى في الوقت. أناس يركزون في حياتهم على توافه الأمور ولا يأخذون من الثمرة إلا القشور.

0: غالب الناس اليوم غارقون في الهموم وفي المصاريف والديون، غالب الناس في يومهم مشتتون، لديهم الكثير من الأعمال لكن لا يعرفون من أين يبدأون.
1: في قلبي تشتعل النار، تشتعل النار.
0: في نظرة سريعة إلى حياتك، انظر في نفسك، في عملك، في بيتك، في تنظيمك لأوقاتك، في تعاملك مع الناس، في اهتماماتك، سل نفسك: كم مرة غلطت وكررت؟ وهل من غلطي تعلمت؟ ومع الفوضى كيف تعاملت؟ وما هي أولوياتي في حياتي؟ ولأجل ماذا ركزت؟ ماذا قدمت؟ هل بوجودي في المجتمع فوائد ملموسة حققت؟ هل بوجودي في المجتمع إضافات جميلة أضفت؟ وفوائد ملموسة حققت؟ هل بوجودي في المجتمع بصمة حقيقية وضعت؟ ماذا سنكتب في أوراقنا؟ ورقة بيضاء سنتخيلها في حياتنا، الأقلام بأيدينا سترمز إلى أفعالنا. هذه الورقة سننظم عبرها أوقاتنا، نرتب فيها اهتماماتنا، نحدد في رأسها أهدافنا. ترى كيف ستكون تصرفاتنا؟ وماذا سنكتب في أوراقنا؟

فكر كثيرا قبل أن تكتب، قبل أن تتكلم، قبل أن تفعل. اجعل كلماتك تنهال بعذوبة لتعبر عن أعماقك، عن تفكيرك، عن قناعاتك. اكتب كلمات طيبة وعبر عن أفكار راقية. زين صفحاتك بالحكمة وفكر جيدا قبل أن تكتب

تمثلك وما يناسبك أنت، وبالتأكيد ضمن حدود الشرع. عبر عن فوائد حصلت عليها من تجارب لها عشت، وإلا لوجدت نفسك تخوض في حياتهم، فأين منها حياتك أنت؟ إذن كتابات الآخرين غير المفيدة لا تقتبس منها، إنما اكتب ما يمثلك أنت ضمن حدود الشرع.

أكد الصواب واستدرك الأغلاط وعارض المفاسد في كل حين بشرط أن لا تؤدي إلى مفسدة أكبر، وقابل الإساءة قابل الإساءة بالمعروف وكن من المحسنين. وما حوت من بهجة. تذكر رقيب وعتيد، كلماتك وأنت مسؤول عنها هذه هي التي تكتبها في صفحاتك. في المرة القادمة فكر كثيرا قبل أن تكتبها، وتذكر أننا مسؤولون يوم القيامة عما نقول ونفعل ونعتقد. قال الله عز وجل: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون.

0: اجعل صفحة حياتك جميلة تسر الناظر إليها، تسعد قلب من يطلع عليها. عبر عن أفكارك بخط جميل واضح، وزين فوائدك والنصائح. أعمالك الكثيرة المطلوبة منك بوبها ورتبها، وفي قائمة منظمة بعنوان قائمة المهمات ضعها، واجعل لها خطة زمنية مما يسهل عليك أن تنجزها.
1: الله أكرم خلقه يا من بوجه.
0: ضع إشارة عند كل عمل تقوم به من أعمالك، هكذا ستتخلص من الفوضى القديمة وستستشعر التنظيم في حياتك.
1: الأرض

إن شعرت يوماً بأنك للهموم أسير، وبأن واقعك من حولك تعيس ومرير، وبأن الفوضى عمت حياتك، والاضطراب شوش عندك التفكير، تأكد بأنه لا يزال بإمكانك فعل الكثير، وإنه يمكنك أن تفتح صفحة جديدة في أي وقت. فافعل ذلك دون تأخير، فكل دقيقة تمر من حياتك هي فرصة أخرى للتغيير، أكيد نحو الأفضل. اسعى دائما للتغيير نحو الأفضل.

فاصل إنشادي أيضا جميل جدا أقدمه لكل من يتابعنا يستمع إلينا، وبعد ذلك نعود إليكم لننقل إليكم بعض الفوائد والكلمات الطيبة.

0: قال أحدهم: عجيب أمر من يسعى على رزق ولا يقنع، فإن الرزق مكتوب ورزق الله لا يمنع. جمعت المال كي تبني، فهد الموت ما تصنع، فهل يبكي على الدنيا وشأن الأرض أن تبلع؟ فأين الروم أخبرني، وكسرى أين أو تبع؟ كنوز الأرض لا تغني إذا جاء الذي ينزع.
1: بالحب والهام
0: لفعل الشر لا تمضي، لفعل الخير فلتسرع، بذور الخير إن ترمي ستجني مثل ما تزرع.

كنوز الأرض لا تغني إذا جاء الذي ينزع، لفعل الشر لا تمضي لفعل الخير فلتسرع.

0: لا تنسى.
1: بذور الخير إن ترمي ستجني مثل ما تزرع، عذاب النار فلتحذر وبالفردوس فلتطمع. تصدق تصدق بالذي تهوى وكن كالريح بل أسرع، ولا تكذب ولا تحسد ولا تحقد ولا تخدع، ولا تقرب قول الزور وبصدق القول فلتصدع. تجنب قيل أو قالوا ومع الحساد لا ترتع، ثوب الكبر لا تلبس تواضع للذي يرفع، تعالى خالق الأكوان سبحان الذي أبدع.
0: يا حبيبي
1: تجنب قيل أو قالوا ومع الحساد لا ترتع.

0: يروى أن الإمام الشافعي رحمه الله قال: جوهر المرء في ثلاث: كتمان الفقر حتى يظن الناس من عفتك أنك غني، وكتمان الغضب حتى يظن الناس أنك راض يعني، وكتمان الشدة حتى يظن الناس أنك متنعم.
1: رسول الله قلبي في بحور الشوق أبحر، يا رسول الله قلبي في بحور الشوق.
0: كلام جميل جدا. كتمان الفقر حتى يظن الناس من عفتك أنك غني، وكتمان الغضب حتى يظن الناس أنك راض، وكتمان الشدة حتى يظن الناس أنك متنعم.

0: من.
1: أذكركم مستمعينا الكرام بعد أخبار الساعة 11 إن شاء الله عز وجل سينضم إلينا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سمير الأزهري ليحدثنا عن آداب المساجد. هذه الآداب الجميلة جدا إن شاء الله سنسمعها من فضيلة الشيخ، فأتمنى أن تبقوا معنا. وهذه الأنشودة أقدمها لكم جميعاً.

0: University, the Community Radio Network, and supported by the Community Broadcasting Foundation.
1: That was the latest in national and world news stories brought to you by 2MFM. Stay tuned for more updates.
2: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: Sponsoring 2MFM.
5: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
4: A 2MFM sponsor.
6: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: Sponsoring 2MFM.
7: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
4: Sponsoring 2MFM.
8: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج مجالس الخير. حديثنا اليوم عن بيوت الله، عن المساجد التي جعلها الله منارات للهدى ومواطن لذكره وعبادته، وشرع لقاصديها آدابا تدل على تعظيمها واحترام حرمتها. وللحديث عن هذا الموضوع المهم، يسرنا ويشرفنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سمير الأزهري ليحدثنا عن آداب المساجد وما ينبغي للمسلم أن يلتزم به عند دخوله والمكث فيها. فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ، نشكركم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.
0: آمين وإياكم،
1: وجمعنا الله وإياكم على الخير دائما.
0: آمين، نشكركم لتلبية الدعوة.
1: أحسن الله إليكم،
0: بارك الله فيك. ما هي أهمية التزام المسلم بآداب المساجد، وما هي أبرز هذه الآداب التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم؟
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال ربنا سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.

الأبصار، ويقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. المساجد خير بقاع الأرض، المساجد خير بقاع الأرض وأحب البقاع إلى الله تعالى. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل، حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن خير بقاع الأرض فقال: لا أدري. وهذا يعني نتعلم منه أيضا، هذا ينبغي لكل الدعاة إلى الله بحق، وكل إنسان يريد رضا الله تبارك وتعالى لا يهمه أن يظهر هو كيف شكله وكيف منظره كما يقول بعض الناس. إذا كنت لا تدري فقل لا أدري. إذا كنت لا تدري فقل لا أدري. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن خير بقاع الأرض فقال: لا أدري. فالأحيان الواحد بيستغرب لما يعني تلاقي البعض يعني قد يقال بيستكبر، أو إنه أو بعض يقول لك: إيه هذا أنا دكتور هيقولوا عني أنا مش عارف أو مش عارف إيه، وتلاقي يفتي بغير علم. أو حتى إن أخطأ فرد مثلا، بدل أن يقول للإنسان الذي رده: الحمد لله، بارك الله فيك على النصيحة، ما انتبهت وكذا، ويتواضع ويقبل النصيحة، أحيانا بتلاقيه يكابر ويعاند ويلف ويدور ويطلع وينزل وأسله لعله وفي قول مش عارف، ولا يوجد قول ولا شيء، لكن تلاقي سبحان الله نعم حتى لا يظهر للشخص الذي أمامه أنه أخطأ. لكن شوفي سيدنا علي باب مدينة العلم يقول: وبردها على كبدي، لأن أقول لا أدري فيما لا أدري. والإمام مالك لما سئل عن كثير من المسائل فأجاب عن عدد قليل. وقال العلماء: وكان مالك يستطيع أن يعمل فكره وأن يعمل يعني أن يجتهد ويستنبط الأحكام، ولكنه حتى يعلم غيره، حتى يعلم الطلاب ويعلم غيره لا أدري. فهذا ينبغي عدم تركه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، حينما سئل عن خير البقاع أو خير بقاع الأرض فقال: لا أدري. ثم سأل جبريل فقال: لا أدري، أسأل رب العزة. فسأل الله تعالى فعلمه جواب ذلك السؤال. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. للأسف اليوم بين نلاقي خير البقاع فارغة وشر البقاع ملأة. يعني هذا نداء من هذا المنبر الإعلامي، نداء إلى كل الطيبين، إلى كل من يسمعنا: لا تقصروا في عمارة بيوت الله، لا تقصروا في إقامة صلاة الجماعة وفي الاجتماع. هذا من إظهار يعني من إظهار الخير وإظهار شعائر ومعالم الدين، وسيأتي معنا إن شاء الله يعني الحديث عن هذا الأمر. فقال: خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. رواه مسلم وابن حبان. وذلك لأن المساجد بنيت لعبادة الله سبحانه وتعالى. وهنا ينبغي أن ننبه إلى أمر: المساجد يقال عنها بيوت الله، والكعبة يقال عنها بيت الله. ومعنى بيت الله ليس معناه أن الله ساكن يسكن المساجد أو يسكن الكعبة، بل هذه إضافة تشريف وتعظيم. إضافة تشريف وتعظيم، يعني هذه أماكن معظمة مشرفة فأضافها الله لنفسه. فمنقول بيت الله يعني بيت مشرف عند الله. صحيح. ليس معناه أن الله يسكن في المساجد أو في الكعبة، حاشا لله. الله عز وجل منزه عن الحلول في الأماكن، منزه عن أن يكون في مكان واحد أو أن يكون في كل الأماكن سبحانه وتعالى. فليس صحيحا ما يقال أن

0: بعض الناس ينسبون المكان إلى الله مكانا واحدا اللي هو ويقولون جهة العلو على ويظنون هذا فيه تشريف وتعظيم لله. الله لا يتشرف بشيء من خلقه. وبعض الناس يقول لك لا الله موجود في كل مكان. هذا غير صحيح وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح وهذا غير صحيح. فالله لا يسكن مكانا واحدا ولا يتشرف بشيء من خلقه ولا يسكن كل الأماكن سبحانه وتعالى، بل موجود بلا مكان كما كان سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الأماكن كان موجودا، وبعد أن خلق الأماكن لا يتغير عما كان. وأكيد كلنا بنعرف يعني المثل كان متداول على ألسنة الأجداد
1: يغير ولا يتغير.
0: هذا في كل البلدان سبحان الله تلاقي مشهور جدا، لما يحصل مع الإنسان شيء يتغير حاله من حال إلى حال دائما يقول لك سبحان الذي يغير ولا يتغير، يعني معناه الله يغير في خلقه كيفما يشاء وهو لا يلحقه التغير ولا التبدل سبحانه وتعالى لأنه الخالق. فالمساجد بنيت لعبادة الله سبحانه وتعالى، ففيها تقام الصلوات وتتلى الآيات وتكون الاعتكافات وغيرها من الطاعات والحسنات، وأداء صلاة الفريضة فيها أفضل من أدائها في البيوت. ولذلك نقول لجيران المساجد، لجيران المسجد يعني ينبغي الانتباه لهذا الأمر. أداء الفريضة والاجتماع على صلاة الجماعة ونحو ذلك هذا أفضل بكثير من أن يصلي الإنسان في بيته بلا عذر. وسيأتي معنا حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، يعني ويأتي تفصيله إن شاء الله. والمساجد التي بنيت كمان لشرف المساجد، المساجد التي بنيت من حلال تزف يوم القيامة إلى الجنة. المساجد التي بنيت من حلال تزف يوم القيامة إلى الجنة. فأبشر يا من تعلق قلبك بالمساجد، فإنك إن شاء الله تكون في ظل العرش يوم القيامة، كما أخبر بذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني في ظله يعني في ظل عرشه، في ظل العرش. وعد منهم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. ورجل هنا ما يقول رجل، هذا للتغليب، وإلا رجل وامرأة يكون إنسان قلبه معلق بالمساجد ما بين صلاة ومجالس العلم وغير ذلك. ورجل قلبه معلق بالمساجد متفق عليه. ولو يعلم الناس ما في المساجد من الخيرات والبركات لرأيناهم يتسابقون إليها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، رواه مسلم. ولقد عظم الله تعالى شأن المساجد وشرفها، فهي من شعائر الله. والله تعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلذلك ينبغي أن نعظم شأن المساجد، فإن للمساجد حرمة عند الله تعالى. فمن أحكام المساجد تجنيبها النجاسة، يعني من أحكام المساجد تجنيب المساجد النجاسة. فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر ولزمه إزالتها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر، إنما هي لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. فيحرم تلويث المسجد بشيء من القاذورات أو النجاسات كالبول في المسجد ولو كان في إناء، وأيضا ينبغي المشاركة، ينبغي أن نشارك في تنظيف المساجد وتطييبها وتعطيرها. وتطيبها كمان من أدابها أن تطيب بالبخور الطيب كاللبان أو العود الذي يبخر به مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من عهد سيدنا عمر رضي الله عنه. سيدنا عمر كان يعطر يطيب المسجد، وإلى اليوم في المسجد النبوي كل ليلة جمعة يعطرون المسجد النبوي. هذا كل جمعة. وكذلك لو نظرنا إلى شرف تنظيف المساجد فلنستمع إلى هذا الحديث. ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: إن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أي تنظفه. وقوله هنا سوداء ليس للتنقيص، إنما أراد أن يبين أن الناس تقال أمرها، لم يأبه لها، ليست من أشراف القوم كما يقولون. كانت تقوم المسجد أي تنظفه، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها. وانظري كمان إلى صفات القائد صلى الله عليه وسلم، كيف أنه يتفقد أتباعه ويتفقد أحبابه ويتفقد المغمور قبل المشهور، ويتفقد كما يقولون، يعني لا نتكلم عنها، ولكن كما يقول الوضيع قبل الرفيع والأدنى دون الأعلى إلى غير ذلك. فيعني امرأة لا يؤبه لها ولا ينظر إليها، وفي رواية أنه كان رجلا. ف يعني لو نظرت لا أحد يفكر في أمرها، ولكن انظري إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم، مع كثرة انشغالاته ومع ما عنده من الأمور يسأل عن هذه المرأة،
2: الرحمة والشفقة.
0: نعم، صلى الله عليه وسلم فيسأل عنها. فلما سأل فقالوا: ماتت. فقال: أفلا كنتم آذنتموني، أي أعلمتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها، إنه يا رسول الله خلاص ماتت دفناها وخلص الموضوع. فقال: دلوني على قبرها. يعني لم يكتفي إنه يا ريت كنت قلت لك تروحت معاك ولا كذا، لا، دلوني على قبرها. فيذهب النبي عليه الصلاة والسلام ويقصد قبرها، ويذهب إليها إلى قبرها ويصلي عليها ويقول: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بالصلاة عليهم. بالله عليك، كم من الرحمة، كم من الرحمات والبركات يعني التي نزلت على قبر هذه المرأة بصلاة النبي عليها. يعني انظر، يعني سبحان الله، بس هذا الحديث تقعد تفكر فيه وتتأمل في معانيه وكذا، بتشوفي قدي كم نحن بعيدون، أو كثير منا بعيد عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام، وبعيد عما كان يفعله رسول الله. حري بنا أن نكون، أن نمتثل، لأنه هو القدوة، القدوة لنا والأسوة لنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيسأل عنها ويستقل أمرها، ما لا يكتفي النبي عليه الصلاة والسلام، بل يقول: أفلا كنتم آذنتموني، أي أعلمتموني، دلوني على قبرها. ويأتي على قبرها ويقف ويصلي عليها، لأنه ما صلى عليها، فوقف وصلى عليها، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله منورها لهم بصلاة عليهم. ما حرمها من هذا الخير العظيم صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من آداب المساجد: لا يباع ولا يشترى في المسجد، لا تبع في المسجد ولا تشتري فيه، فإنه مكروه. لماذا؟ لأن المساجد ليست أسواقا، إنما المساجد بنيت لعبادة الله، بنيت للصلاة، بنيت لمجالس العلم، لقراءة القرآن، لذكر الله، وغير ذلك مما فيه نفع للإنسان في دينه. فالمساجد لم تبنى من أجل البيع والشراء ونحو ذلك. فمن أداب المساجد أن لا يبيع الإنسان في المسجد ولا يشتري فيه، فإن هذا مكروه. فالمساجد ليست أسواقا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه الضالة فقولوا: لا رد الله عليك. يعني مثلا إنسان ضاع منه شيء نحو ذلك، وهذا كله بضوابطه كما يذكر العلماء في كتب الفقه. وكذلك إذا خرج الإنسان إلى المسجد ينبغي أن يذكر دعاء الخروج إلى المسجد الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال إذا خرج إلى المسجد اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وهذا فيه توسل.
2: نعم.
0: يعني صحيح. الذين يحرمون والتوسل ويكفرون ويشركون ويبدعون ويفسقون، هذا علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا رواه الإمام أحمد في المسند. لأنهم ينسبون أنفسهم زورا وبهتانا إلى الإمام أحمد، والإمام أحمد منهم بريء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال إذا خرج إلى المسجد اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وتغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: أقبل الله عليه بوجهه، يعني رضي الله عنه. أقبل الله عليه بوجهه، ليس كما يقبل الإنسان على الإنسان، بل أقبل عليه برحمته ورضاه، رضي عنه. واستغفر له 70,000 ملك. يعني شوفي الديل كم الواحد كم يضيع على نفسه من الخير. يعني كم تضيع الواحد كم يضيع على نفسه من الخير؟ إذا 5 أوقات كل وقت أنا خرجت من البيت جئت إلى المسجد وقلت هذا الدعاء في طريقي، سبب لرضا الله، ويستغفر لك 70,000 ملك. الواحد منا لما بيسمع أنه فيه بيقوله ده فيه ولي من الأولياء مجذوب أو كذا بالبلد الفلاني، قديه بتشوف في ناس بيقطعوا تذاكر وبيروحوا وبيزروهم ويطلبوا منهم الدعاء. طيب 70,000 ملك يعني 70,000 ولي.
2: الله أكبر.
0: الملائكة أولياء الله، فسبعين ألف ملك يعني 70,000 ولي يستغفرون لك. فأديه الواحد كم يضيع على نفسه؟
2: نعم.
0: فإذا شفتي مثلا 5 أوقات 70,000
2: بدنا نحسبه 120 مليون،
0: يعني عدد كبير. نعم. ما شاء الله. أكيد. هذا في اليوم الواحد. يبقى أديه الواحد كم يضيع على نفسه من الخير بتركه مثلا لصلاة الجماعة، يضيع على نفسه الكثير والكثير. وإذا دخل الإنسان، إذا دخل المسلم المسجد ينبغي أن يدخل برجله اليمنى ثم يذكر دعاء دخول المسجد، وهو ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول إذا دخل المسجد: بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك.
2: ما شاء الله.
0: هكذا
2: 350,000 مرة باليوم.
0: باليوم
2: سبع يعني استغفر.
0: يعني شوفي بقى بشهر، بسنة، بكام سنة، كم يضيع الواحد على نفسه.
2: نعم.
0: فإذا خرج إلى المسجد، إذا أراد أن يدخل المسجد فليدخل برجله اليمنى وليذكر الله وليقول هذا الدعاء: بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك. ثم صل ركعتي المسجد قبل أن تجلس. فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب إذا كان الإنسان عليه قضاء صلوات
2: يصلي القضاء،
0: يصلي قضاء، قضاء أولى، دين لا. الله أولى بالقضاء.
2: صحيح.
0: فبدل ما يقول لك استنى عليه قضاء مش هصلي سنة، لا، صلي قضاء، اقضي ما عليك بدلا. لا. لأنه بعض الناس بتلاقيه يقول لك لا سنة ما فيها، صلي السنة لأنه أنا عليه قضاء وقاعد ما تحرك.
2: نعم.
0: اقضي، ابدا.
2: نعم.
0: فدخلت الى المسجد، لو كان عليك قضاء ما تقولش انه انا ما خلص مش هصلي السنه لانه انا علي قضاء، ماشي، بس دين الله اولى بالقضاء. فبدل ان تجلس
2: اقضي
0: صلي مثلا.
2: نعم.
0: قضاء مثلا بعض الاوقات التي عليك مما فاتتك، وهذه فرصه. ثم اذكر ربك أو اقرأ القرآن أو ادع لنفسك ولغيرك، فإن الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة. كذلك من أوقات التي يستجاب فيها الدعاء ما بين الأذان والإقامة. فينبغي على الإنسان أن لا يغفل هذا الوقت. تلاقي كثير من الناس بين الأذان والإقامة مستنين لما يقيموا الصلاة، فقاعدين بيتكلموا أو بيلعبوا في التليفونات أو كذا أو كذا أو كذا. فدي فرصة، هذا الوقت يستجاب فيه الدعاء، فاغتنمه بالدعاء. نعم. لا تضيع على نفسك. وجاء في الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد.

البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأما في الجمعة فهي فرض عين على الذكور الأحرار المقيمين البالغين غير المعذورين. يعني ينبغي التفرقة بين الجمعة وبين الصلوات اللي غير الجمعة، صلاة الجماعة، فينبغي الانتباه لمثل هذا. وكذلك أيضا ما دام الإنسان في المسجد فعليه بأداب المساجد، ولكن من غير إفراط ولا تفريط. ليه؟ لأنه شاع عند بعض الناس أنهم يحرمون الكلام في المسجد بحديث الدنيا الذي ليس فيه معصية، فهذا غير صحيح إن لم يكن في ذلك تشويش على مصل أو قارئ قرآن. فقد ثبت فيما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد مع جمع من أصحابه بالليل، فكان أصحابه يتذاكرون ما حصل في الجاهلية من أحوال الناس وأعمالهم فيضحكون، والرسول صلى الله عليه وسلم يبتسم. يعني النبي جلس مع أصحابه كانوا بالليل في المسجد وصاروا يتذكرون بعض الأشياء التي كانت في الجاهلية. أحيانا يقول لك يا أخي سبحان الله حصل، الواحد كما لك الواحد ما كانش في عقل أو كذا، إنه كيف حصل منه هذا أو كيف صدق هذا الأمر، فصاروا يذكرون بعض الأشياء ويضحكون عليها والرسول يبتسم عليه الصلاة والسلام. ما قال لهم حرام أن تتكلموا في المسجد؟ فينبغي الانتباه، لأنه سنذكر هناك حديث مكذوب يذكره بعض الناس ينبغي الانتباه لهم. وإنما يحرم التكلم في المسجد بما يحرم التكلم به خارج المسجد، كالغيبة والنميمة والبهتان وما إلى ذلك من الأشياء المحرمة، اللي هو أصلا حرام خارج المسجد وحرام داخل المسجد. فليحذر من كلام وضعه بعض الكذابين المفترين على دين الله ونسبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا حديث مكذوب، يقولون قال رسول الله الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هذا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما الذي ورد هو عدم التشويش على المصلين ولا على قارئ القرآن، ولا على قارئ القرآن. فينبغي الانتباه، إذا كان الإنسان يصلي ينبغي ألا تتكلم بطريقة بحيث تشوش عليه، تذهب خشوعه أو تجعله مثلا ينسى عدد الركعات ونحو ذلك. وكذلك قارئ القرآن، وكذلك النائم، كذلك أيضا النائم يحرم التشويش. يعني مثلا يكون إنسان نائم، لا ينبغي أن يجي إنسان مثلا يجي جنبي ويقعد يتكلم وكذا فيقلقه، فهذا كله ينبغي الانتباه لهم. روى البيهقي في السنن الكبرى وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة وهو في قبة له، يعني مثل الخيمة، فكشف الستور، يعني فتح جزءا منها، وقال ألا إن كلكم يناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفعن بعضكم على بعض في القراءة في الصلاة. يعني لا يشوش الواحد على الآخر. ويحرم أيضا المرور بين يدي المصلي مع وجود السترة المعتبرة. يعني إذا إنسان وقف يصلي فوضع سترة أمامه اللي هي يعني بينه وبينها مثلا أقرب من 3 أذرع، اللي هو بذراع اليد المعتدلة، مرتفعة 2/3 ذراع، اللي أحيانا بيكون مثل اللي بيحطوا عليها المصحف أو شيء، بتوضع أحيانا أمام المصلي. وإلا فإن لم يجد ذلك فمصلى يفترشه، زي اللي المصلية بنجيبها بيفترشها مثلا. فإن لم يجد ذلك فخط يخطه إلى نحو القبلة، يعني يعمل خط هكذا، نعم، ولكن هذا الخط ليس أمامه إنما عن يمينه، عن يمين المصلي أو يساره. وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحرم المرور. وكذلك لو قصر هو بأن صلى في محل يغلب فيه المرور، بتلاقي واحد مثلا بيجي في وسط المسجد ويقف ويصلي ولا يتخذ سترة ونحو ذلك، ثم إذا أراد أحد أن يمر بتلاقيه يروح مدد له إيده أو أحيانا يضربه.

0: أو يعني بتشوف بعض الناس يفعل، وهذا من يعني من الجهل. هو إن اتخذ سترة يمنعه،
1: نعم.
0: لو هو أخذ سترة يعني وأراد أن يمر بينه وبين سترتي فله أن يمنعه.
1: أيوة.
0: أما إذا لم يتخذ سترة ولا شيء ومر، لا شيء على الإنسان الذي مر، لأنه هو قصر في اتخاذ
1: ولا تنقطع صلاة.
0: لا يعني لا تنقطع.
1: في منهم بيفتكروا أنه
0: باظت الصلاة، أنه خلص طلع منها،
1: بيقولوا قطعت لي صلاتي.
0: أيوة.
1: نقطع صلاته بمرور
0: المرء أمامه. وكذلك لو قصر هو بأن صلى في محل يغلب فيه المرور ذلك الوقت كالمطاف مثلا، أو ترك فرجة في صف أمامه فاحتيج للمرور بين يديه لسدها فلا يحرم. وتحريم ذلك لحديث لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خريفا خيرا له من أن يمر بين يديه.
1: سبحان الله.
0: ويحرم أيضا تخطي الرقاب إلا لفرجة، ده بيحصل كثير يوم الجمعة، تلاقي بعض الناس مثلا جاي من الآخر وعايز يطلع يقعد في الصف الأول وهو جاء متأخرا. ينبغي الانتباه لهذا الأمر. النبي أشار للرجل قال له اجلس فقد آذيت. أما إذا كان مثلا جاء فوجد أن هناك مكانا فارغا مثلا فأراد أن يسد هذه الفرجة فتخطى ليسدها، ينبغي الانتباه لهذا. وذلك لحديث عبد الله بن بسر جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي يخطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت. رواه أبو داود في سننه وابن حبان في صحيحه. وروى البيهقي وغيره من تخطى رقاب المسلمين فقد اتخذ جسرا إلى جهنم، معناه أن هذا الإنسان آذى المسلمين بتخطيه رقاب الناس بإصابته برجله أذن هذا أو رقبة هذا أو رأس هذا أو نحو ذلك. أما التخطي لفرجة أي لأجل سدها فهو جائز، ومحل حرمة التخطي إذا كان على وجه الإيذاء وإلا فهو مكروه، يعني إن كان يؤذي غيره بذلك. ويستثنى تخطي الإمام من أجل بلوغ المحراب، يعني مثلا كان هو السنة في الجمعة أن يأتي الإمام إلى المنبر مباشرة.
1: أيوة.
0: لك الشيخ تأخر كذا، هي السنة أن يأتي في الجمعة والعيد وهكذا يدخل إلى المنبر. فلما يأتي الإمام فهو يتخطى من أجل أن يصعد إلى المنبر، من أجل بلوغ المحراب أو المنبر إذا كان لا يتمكن إلا به، فإنه لا يكره لاضطراره إليه، فإن أمكنه التحرز من عن ذلك كريه، يعني وجد طريقا مثلا ومع ذلك تخطى الرقاب. كذلك ينبغي على المسلم أن يحرص على تجنب إيذاء المساجد بالروائح المنفرة، هذا ينبغي الانتباه له، ولا سيما يوم الجمعة في الاجتماعات، يعني مثلا ما يكون مثلا مجلس علم أو حلقة ذكر ونحو ذلك، أو اجتماع للناس أو احتفال مثلا كاحتفالات المناسبات الإسلامية، المولد، الهجرة ونحو ذلك، ويوم الجمعة، فينبغي على الإنسان عند هذا الاجتماع أن يغتسل وأن تكون رائحته طيبة، هذا من السنة. فعليك بغسل الجمعة فإنه سنة مؤكدة، والبس لصلاة الجمعة من ثيابك البياض، هذا من السنة أنه يلبس الثياب البيض.
1: أيوة.
0: وكمان يعني وكمان إخواننا وأحبابنا الذين بيكون عندهم عمل ونحو ذلك، لو وضع معه مثلا جلبابا ونحو ذلك يكون خاصا بالصلاة، لأنه هذا موضع اجتماع.
1: نعم.
0: وقلم الظفرة وتطيب، قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، يعني هذا ثوابه عظيم. وكذلك ينبغي أن يجتنب قبلها أكل الثوم والبصل، فقد قال عليه الصلاة والسلام من أكل البصل والثوم والكراثة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، هذا مطلوب الانتباه له. أو بتلاقي بعض الناس مثلا قد يتعمد يوم الجمعة أن يأكل بصلا لك أنا عشان مروحش على المسجد ونحن ذلك، فهذا كله ينبغي الانتباه له. وليعلم أيضا أن الصلاة في الصف الأول لها مزية عظيمة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري ومسلم. والتهجير أي التبكير إلى الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، خاصة في فصل الشتاء، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. وكذلك ينبغي أن يبكر الإنسان يوم الجمعة بالذهاب إلى المسجد، لا كما يحصل من كثير ينتظرون حتى ينتهي الإمام من الخطبة ثم تجد الناس كلهم قد أقبلوا، فينبغي الحذر. بل السنة الإنسان يبكر يوم الجمعة بالذهاب إلى المسجد، فالثواب يزيد بالإبكار في ذلك اليوم. وإذا دخلت والإمام يخطب فصلي ركعتين خفيفتين قبل أن تجلس، واجلس ولا تكلم أحدا، فإن الكلام في أثناء الخطبة منهي عنه، وانصت إلى الخطيب واستمع له، فإذا أنهى الخطيب ونزل عن المنبر وأقيمت الصلاة فقم إلى صلاتك بخشوع وحضور قلب، وتمثل نفسك أنك في آخر صلاة تصليها، وأنصت إلى صلاة الإمام في الصلاة، فقد قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وكذلك يجوز المبيت في المسجد للغريب وغيره، فقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في محل الصلاة، فلم ينكر أحد عليه ذلك. ثم إذا خرجت من المسجد فاخرج بالشمال، وقل دعاء الخروج الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب فضلك. أن في الدخول بيقول بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي. أما في الخروج بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب فضلك، فلعل الله يستجيب لك وينعم عليك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب ويوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيكم.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذه التوجيهات ذات قيمة عن آداب المساجد. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يعظمون شعائره ويعمرون بيوته بالطاعة والذكر. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا. بارك الله بكم، وإن شاء الله يتجدد اللقاء معكم مع مواضيع أخرى بإذن الله.
0: بارك الله فيكم. أحسن الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا. مستمعين الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر اليوم الخميس الساعة 12:03، إذن اليوم أذان الظهر الساعة 12:03، نبقى مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما هديتنا للإسلام، ألا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إياك نرجو ولك ندعو، فبلغنا صالح آمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وامنن علينا بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ذنبنا مغفورا، وارحمنا ولا تخيبنا، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
1: Dia Muhammad dari kabilah Quraisy ternama, tanpa rupawan tiada dua wajahmu, bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan, terindah suaramu dengan mujizatmu, bulan pun terbelah.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فهذا درس عظيم النفع في شيء من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الآية تأمر أمرا مؤكدا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان رسول الله هديه أي سيرته أحسن هدي، والكتاب الذي أنزل عليه أحسن كتاب أنزل على نبي من أنبياء الله. ومن سيرته صلى الله عليه وسلم أنه كما ورد في الحديث الصحيح عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك، وكان أصحابه أحيانا ينشدون شيئا من الشعر فيضحكون ويتبسم. هذا الحديث فيه الحث على طول الصمت، أي ترك الكلام الذي ليس فيه نفع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت معناه أنه ما كان يتكلم في أمور الدنيا، كان طويل الصمت إلا ما كان من الكلام الذي هو خير، فينبغي أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، لأن أكثر المعاصي سببها اللسان. بعض الناس لسانهم يوقعهم في المهالك من أجل أن لا يقول الناس عنه فلان ما عنده فهم، فيتكلم فيقول في أثناء كلامه ما فيه كفر أو معصية، أو يتكلم بغير ذلك مما لا خير فيه، فيكون قطع الوقت من غير فائدة. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بترك الغضب إيصاء مؤكدا، حتى قال لشخص طلب منه أن يدله على أمر ينجيه من غضب الله، فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي: لا تغضب. وذلك لأن الغضب شره كبير، كثير من الناس يكفرون في حال الغضب، وكثير من الناس يقطعون أرحامهم في حال الغضب، وكثير من الناس يقتلون أو يفتكون في حال الغضب. كان فيما مضى من قوم عاد رجل يقال له حمار بن مالك، كان عاش على الإسلام 40 سنة، ثم ذات يوم خرج أبناؤه يتعبدون، فأرسل الله عليهم صاعقة فأهلكتهم،

فغضب هذا الرجل على ربه فكفر كفرا شنيعا، قال لا أعبد الله بعد هذا، لا أعبده لأنه قتل أبنائي. ثم زيادة في الكفر، إذا جاء غريب إلى أرضه يقول له تكفر بالله وإلا قتلتك، ثم لم يلبث طويلا فأرسل الله نارا على ذلك الوادي فأكلت النار ذلك الوادي. ذلك الوادي في الجزيرة العربية يقال له جوف، أهلكت هذه النار من فيها وأحرقت الأشجار، فصار الناس يضربون به المثل في شدة الغضب، فإذا أرادوا وصف إنسان بشدة الكفر صاروا يقولون أكفر من حمار جوف. اسمه حمار هو، وأبوه اسمه مالك، على عادة العرب القدماء كانوا يسمون أولادهم حمارا وكلبا ونحو ذلك من الأسامي. كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، على باب الاحتمال مضى على قوم هذا الرجل آلاف من السنين، لأنه من قوم عاد، وعاد قبل إبراهيم عليه السلام. ثم إن من المهم تجنب الكلمات التي لا أصل لها في شريعة الله، إنما هي معتادة بين الناس على اختلاف البلدان. ففي لبنان كلمات هي كفر، السفهاء يقولونها ولا يدرون أنها كفر تخرج قائلها من الإسلام، وكثير منها بشعة يخجل اللسان من النطق بها، كقولهم والعياذ بالله أخت ربك. هم لا يعتقدون أن الله له أخت، لكن يقولون هذه العبارة بألسنتهم، وهم في هذه الحال خرجوا من الإسلام، وهم لا يظنون أنهم خرجوا من الإسلام. فليس العبرة بظن الناس، إنما العبرة بالشرع، فمن حصل منه شيء من ذلك فعليه أن يتشهد فورا للخروج من هذا الكفر والدخول في الإسلام، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق وأن يكرمنا برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

2MFM Muslim Community Radio. أوجه لكم تحية مستمعين الكرام وأقدم لكم موجزا لأهم الأنباء.

في خطوة لتعزيز سلامة الطرق تبدأ ولاية نيو ساوث ويلز اعتبارا من الأول من تموز يوليو تطبيق قواعد جديدة على سائقي الدراجات النارية المبتدئين، وتلزم القواعد حاملي رخص التعلم والرخص المؤقتة بارتداء سترات بشكل واضح وقفازات حماية معتمدة، وإلا سيواجهون غرامة تبلغ $339 أستراليا ونقطتي مخالفة. ومن المتوقع أن تشمل هذه التغييرات نحو 27,000 سائق مبتدئ في الولاية. وتقول السلطات إن الإجراءات تهدف إلى زيادة وضوح الدراجين أمام مستخدمي الطريق وتعزيز حمايتهم في حال وقوع الحوادث بعد ارتفاع وفيات سائقي الدراجات النارية، كما وتمثل هذه الخطوة المرحلة الأولى من خطة أوسع لتطوير نظام منح التراخيص وتحسين التدريب وخفض الإصابات الخطيرة على الطرق. قد يشهد السفر بين المملكة المتحدة وأستراليا تحولا جذريا خلال العقد المقبل مع تطوير طائرة فرد صوتية قادرة على قطع الرحلة في نحو 3 ساعات بدلا من نحو 22 إلى 27 ساعة حاليا. ويهدف مشروع إنفكتوس المدعوم من وكالة الفضاء الأوروبية إلى تطوير طائرة تحلق بسرعة تتجاوز 5 أضعاف سرعة الصوت، ومن المقرر بدء اختباراتها التجريبية خلال الثلاثينيات على أن تستخدم أولا في إطلاق الأقمار الصناعية. وفي الغضون تستعد كوانتاس لإطلاق أول رحلة مباشرة بين لندن وسيدني في أكتوبر 2027 بزمن رحلة يبلغ نحو 18 ساعة وسبعة دقائق ضمن مشروع بروجكت سانرايز. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اطلع على خيارات لشن حرب شاملة ضد إيران، لكنه فضل في الوقت الراهن مواصلة المسار الدبلوماسي. وبحسب الصحيفة فإن ترامب أبلغ مساعديه استعداده لمواصلة المفاوضات حتى بعد الموعد النهائي المحدد في 18 أغسطس، وناقش مع وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة خيارات توجيه ضربات إضافية قبل أن يقرر الإبقاء على الخيار الدبلوماسي. في ظل المفاوضات بين لبنان والدولة العبرية، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الاتفاق الإطاري يحفظ حقوق لبنان، مشددا على أن بلاده لم تتنازل عن حقوقها وأن خيار المفاوضات هو الأفضل بعد فشل تجربة الحروب، نافيا الأنباء عن إقالة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، ومشددا على دورهم في حفظ الأمن وبسط سيادة الدولة. وفي جنوب لبنان أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي أنشأ بوابات عبور في عدة مناطق جنوب لبنان وواصل تجريف طرق في القطاع الحدودي، ويأتي ذلك بعد تأجيج المرحلة التجريبية للانسحاب في انتظار وضع آلية إشراف وتنسيق أمني. هذا وقصفت القوات الإسرائيلية أطراف بلدة بيت يحون وفجرت عددا من المنازل في بيت يحون وحداثة وأطيري، وترافق ذلك مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة على عدة محاور في جنوب لبنان. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة، إلى اللقاء.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أيها الإخوة المستمعون، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

0: وأطيعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم.
1: أيها الإخوة المستمعون، استمعتم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

2 MFM Muslim Community Radio. أوجه لكم تحية مستمعين الكرام وأقدم لكم موجزا لأهم الأنباء.

في خطوة لتعزيز سلامة الطرق تبدأ ولاية نيو ساوث ويلز اعتبارا من الأول من تموز يوليو تطبيق قواعد جديدة على سائقي الدراجات النارية المبتدئين، وتلزم القواعد حاملي رخص التعلم والرخص المؤقتة بارتداء سترات بشكل واضح وقفازات حماية معتمدة، وإلا سيواجهون غرامة تبلغ $339 أسترالي.

عشرة ساعة وسبعة دقائق ضمن مشروع بروجكت سانرايز. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اطلع على خيارات لشن حرب شاملة ضد إيران، لكنه فضل في الوقت الراهن مواصلة المسار الدبلوماسي. وبحسب الصحيفة فإن ترامب أبلغ مساعديه استعداده لمواصلة المفاوضات حتى بعد الموعد النهائي المحدد في 18 من آب أغسطس، وناقش مع وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة خيارات توجيه ضربات إضافية قبل أن يقرر الإبقاء على الخيار الدبلوماسي. في ظل المفاوضات بين لبنان والدولة العبرية، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الاتفاق الإطاري يحفظ حقوق لبنان، مشددا على أن بلاده لم تتنازل عن حقوقها وأن خيار المفاوضات هو الأفضل بعد فشل تجربة الحروب، نافيا الأنباء عن إقالة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، ومشددا على دورهم في حفظ الأمن وبسط سيادة الدولة. وفي جنوب لبنان، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي أنشأ بوابات عبور في عدة مناطق جنوب لبنان وواصل تجريف طرق في القطاع الحدودي، ويأتي ذلك بعد تأجيل المرحلة التجريبية للانسحاب في انتظار وضع آلية إشراف وتنسيق أمني. هذا وقصفت القوات الإسرائيلية أطراف بلدة بيت يحون وفجرت عددا من المنازل في بيت يحون وحداثة وأطيرة، وترافق ذلك مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة على عدة محاور في جنوب لبنان. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة، إلى اللقاء.

أخرج المستغفري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، قلت ذات يدي. فقال: أين أنت من صلاة الملائكة وتسبيح الخلائق؟ قل: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أستغفر الله 100 مرة ما بين طلوع الفجر إلى أن تصلي الصبح، تأتيك الدنيا صاغرة رغمة.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثهم المقام الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: النبوية.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300-600-629 or visit alliedassist.com.au.
1: A 2MFM sponsor.
2: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
1: Sponsoring 2MFM.
6: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
8: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب.

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

0: ورفع له 10 درجات وكان رز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: قولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

تو ام اف ام مسلم كوميونيتي راديو. أوجه لكم تحية مستمعين الكرام وأقدم لكم موجزا لأهم الأنباء.

في ظل تزايد التحديات الأمنية، حذر مدير المخابرات الأمنية مايك بيرغس من أن أستراليا تواجه تهديدات متعددة تشمل التجسس والاختراقات الإلكترونية والتطرف، وقال إن مستوى التهديد الإرهابي لا يزال مصنفا عند محتمل لكنه لا يعبر بدقة عن تفاقم المخاطر، وأكد أن جهاز المخابرات أحبط 31 مخططا إرهابيا منذ عام 2014 وعالج أكثر من 12 قضية كبرى مرتبطة بالإرهاب. وأشار أيضا إلى أن جواسيس أجانب يستهدفون معلومات حساسة تتعلق بشراكة أوكس. في الملف نفسه، تتصاعد الدعوات في أستراليا لاستدعاء السفير الصيني شياو تشيان على خلفية انتقاده جهاز المخابرات الأمنية الأسترالية آزيو واتهامه إياه بتلفيق اتهامات تجسس ضد بلاده. واعتبر مسؤولون وخبراء أمنيون أن تصريحات السفير تقوض الثقة بالمؤسسات الأمنية وتمثل دعاية أجنبية. هذا ورأى دبلوماسيون سابقون أن التصريحات على الرغم من حدتها لا ترقى إلى استدعاء السفير، مشيرين إلى أن مثل هذه الخلافات تعالج غالبا عبر القنوات الدبلوماسية. مع تواصل تداعيات الحرب وتراجع الدعم الدولي، رأى تحليل إسرائيلي أن الاستراتيجية الأمنية التي قادها بنيامين نتنياهو دخلت مرحلة إخفاق غير مسبوقة بعد تعثر رهاناتها على غزة وإيران. وفي غضون ذلك، أكد وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن خيار مهاجمة إيران يبقى قائما إذا اقتضت الضرورة وفق قوله، مشددا على أن قواته ستواصل البقاء فيما وصفها بالمناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة من دون تحديد جدول زمني للانسحاب. وكان نتنياهو قد أكد أن دولته ستواصل السعي للتوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان مع الاستمرار في البقاء بجنوبه كلما اقتضت الحاجة. أما في الضفة الغربية، فاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 20 فلسطينيا على الأقل، بينهم 5 نساء وصحفي، ليرتفع عدد الصحفيين المعتقلين إلى 42 وفق نادي الأسير الفلسطيني. كما أغلقت قوات الاحتلال جميع مداخل البلدة سنجل شمال رام الله في خطوة قالت السلطات المحلية إنها تفاقم الحصار وتعطل الحياة اليومية للسكان. حذر المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ديمتري بوليانسكي من أن أوروبا لا تدرك خطورة المرحلة الحالية في العلاقات مع موسكو، وقال إن أي حادث قد يفضي إلى تصعيد يصعب احتوائه، مشيرا إلى أن الضربات التي تنفذ عبر أجواء دول البلطيق وتوسع منشآت إنتاج الأسلحة بما فيها الطائرات المسيرة تزيد من مخاطر سوء التقدير العسكري. وكان نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو قد قال الأسبوع الماضي إن الغرب

يستعد لمواجهة مع روسيا بحلول عام 2030. أخيرا، في ظل مساعيها لتعزيز أمن الطاقة، تمضي إندونيسيا في توسيع إنتاج الديزل الحيوي B50 القائم على مزج زيت النخيل بالديزل بنسبة متساوية، وتعول جاكرتا على وفرة إنتاج زيت النخيل لتقليل الاعتماد على الواردات رغم تحديات تتعلق بالإنتاج وأسعار زيت النخيل عالميا. إلى اللقاء.

0: إخوان، لم من وقت صلاة المغرب قليل، فمن لديها فليبادها. Dears, the Maghrib prayer is ending very soon. The one who didn't pray yet, though immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضل، وبعثهم مقاما محمد الذي وعدته، اللهم نا رؤيته وزارته وشفاعته.

المغفر لي خطيئي وجهلي وإسرافي أمري. اللهم اغفر جدي وهزلي وخطي وعمدي. أعوذ بك اللهم أن أظلم أظلم أو أعتدي يعتدى علي أو أكتسي محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم إني إلى نفسي تكلني ضيعة وعورة وذنب وطيئة، إني لا أثق إلا رحمتك فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب.

ويطيب لنا يا أث إليك النجو وأدفع إليك الشكو وقب النجوى من ننكى يا ربنا بالدعاء أن عقمت أقلام حناجر قلوب لها الله إليك نشكو ما بنا من كر إليك نشكو ما حناجر.

إلهنا يا مولانا، أعن حتى نرتقي أفق الكمال، لنغير بأنفسنا. اكشف اللهم عنا، واصرف اللهم البلاء، ولا تعنا يا ربنا بما اجترح السفهاء.

الله حجتنا لدك، حاجاتنا إليه، الله سبيلنا إليه، إنعام علينا وحسابك لنا، فنو إحسانك هنا. نحن ممن دعاك وما أحلمك من عصاك، فلا تبعدنا هم من طاعتك ولا تبعد هم من رحمتك. اللهم ثق برحمتك فلا تكلنا إلا إليه، وأظهر ربنا أكبادنا محبتك وإلى محبة نبي عليه الصلاة والسلام. اللهم قد وهبتنا التوحيد فاحرمنا رضاك، اللهم رض عنا لها أمانينا، فلا تردن حاجة قد أمضينا أعمال نطلبها منك. هم أيدنا بنصر منك حتى نقيم لك الصلاة ونمضي على هذا حياتنا. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

0: الفور.
1: الله قد استودعتك يا هي وأبناء المسلمين، اللهم فأنر أعهم بالطاعة واحفظ عليهم التوحيد حتى لا يسجدوا لأحد غيرك. اللهم زين أقلامهم.

باليقين وثبت مهم في الميادين وأعنهم كيجوا من أغوارهم كل طاقات خفين. اللهم هب عمنا العلم وهب علماءنا العلم وهبني عن تقواك وهب عاملين الناس مخلصين الصواب. أما ما كتبت كلمة لا أردت بها رضاك وطاعتك إلهي، ما هذه الحروف إلا رجاء رضاك. اللهم ما تفوهت بهذه الكلمات إلا رجاء الإجابة. حروف مسطرة كما المصلي مسجد، قبل اللهم مني ما كان طيبا، واغفر اللهم من منين سمع كلمات ودت روحه بعبا. فرأل الله تعالى أن يغفر ذنبه، أن يعفو عن سيئاته. إلهي، إلهي أسلمت، إلهي.

0: وين افن سبونسر.
1: تفضل يا جاب شاي،
2: صب ودوق.
3: روعة، عدلي مزاجي وعب النشاط والحياة. الشاي من أي؟
1: هيدا شاي أحمد من أفخر أنواع الشكهات، مائلة الأحمر، بريكفست الهيل وشاي أخضر.
3: أحمد نص كيلو
1: أكيل في أستراليا في 8 ماريغولد ستريت 975038.
4: زيت زيتون الدرة والمرة، يا زيت الدرة غير المرة، زيت زيت بطبخ ويبقى
5: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي من
3: زيت الدرة عصرة أكسترا فيرجن.
1: الوكيل فيها هشام كوفي 8 ماريغولد ريفز بي 977938.
5: الدرة أكلك بعشي من
6: about finding a place that understands your needs Lim, or concerned about your loved ones with difficult at Greendale Cemetery. We offer an environment that honors your faith and prayers while ensuring your faith is supported every step of visit us today, 21 Greendale Road, Lee, or call 100-998-34 to learn more.
1: بدك شحال تروج لمنتجاتك، اسعى لعملك او اتصل على الرقم 90727 ليوصل اعلانك ليحمل مستمعين الاذاعه الجاليه الاسلام تو ام اف ام، ترويج انتشار اوسع.

0: بسم الله الرحيم، والحمد لله العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طبعه الله مكارم الأخلاق. الذي أعطاه سؤله يوم لاق،
1: يطيب شوقا فؤادي،
0: يطيب شوقا فؤادي. بهذا أفتتح لقائكم هذا اليوم.

تحية لكل من ينتظر برنامج نبع المعرفة معي أدي اليوم، وأحيي أينما كنتم تستمعون 92.1 اف أيضا إلى الموقع ne2mfm.org. أذكركم بالإخلاص في النية والعمل، الصلاة على محمد. يا عاشقين، أيها العاشقون لرسول الله.

0: التواصل الاجتماعي نعمة تحسن إها أو فتنة تهلك صاحبها. وسائل التواصل الاجتماعي وعند كثير وسائل التبليغ الاجتماعي. ففي الجائحة استفاس أيما استفادها في التعزية تهنئة والتواصل الرحمي والتساؤل الأصدقاء والآن إلى المرضى لكن ما هم وقد فت أبواب والحجر.
1: يا سريا أوصل سلامي سلامي ليلا.
0: والتواصل الاجتماعي عبر الشابكة أي الإت باب كبل الشر وإف الفرد والمرض.

0: مجتمع ما لم يتح الوالدون بالمن المطلوبة من الفخاخ من التأثر بالمغريات وعدم الانزلاق إلى مراكز غصاغ الممنهج لا ينبغي أن وسائل التواصل للعي سبباً نشر الغسيل الوسخ بداعي التشفي وحا ولا ثارت المشاكل بالتصيل والأحداث وائي بالتصريح بالتلميح وعرض الصور الحمي الخاصة. حياته صارت متلاحمة مع الهاتف والحب والشابكة سائل التواصل أبت البعيد والتي الصعب واتقانة الحديث والثورة الرقمية أي التكنولوجيا عبت الزمان وكبيرة لمن تأمل لكنها آية أخرى لماذا ولم يعل مضيعة العمر ومقتلة الوقت ومظنة الشبهة أجلبة الشهوة ومفسدة الجيل. نعم هي مث الجيل لمن لم يتحصن بعلم الدين.
1: شمس الأكبر يا مولاي شمس الأكبر
0: لمن تحصن بالمناة المطلوبة لذر من الفخاخ. الانكباب على وسائل التواصل الاجتماعي انتظار ما كتب وما علق علان العتاب والزعل يأخذك إلى مناح في منسلك حياة قد تجد شتاما لوام أو تافها تائها حول السفاسف لمن غارقا في العوالم الافتراض أو كئيبا وحيدا في عتمة انفراد عن واقع الناس.

تنظيم الوقت مهم، والحياة لا تتسع لشيء، فالمطلوب تسلسل الأولويات. ومن ذلك اسأل نفسك: فأقسم ساعة يومي، سأعطي سائل التواصل ساعة واحدة آخر، أهتم بالاجتماعات المتعلقة أهلي وأصحابي، أتابع وأنشر تقنت منهم منظر موثوق من الأمانة الشخصية.

يكن لسان كل واحد منا بإخلاص النية وصدق الطوية. لن أشغل بنتي عن المنعم، لن أغبن النعم الصحة والغ، أنا أدير ولا أرضى تسيره أعداء أو دعاة يب والانفلات الأقي، وأنا على نفسي وأولادي لي ومن أحب، أجعل هذه الوسائل درعا لي ليست علي. سه الحياة وغمراتها عايش جديدها، لن أستطيع الوقوف في بحر التقان، لكن سأل لججه مع إخواني حينة المحتوى الدراقي ورلة الصادقة النت الخيرة. حاليا كس الرياح والتيار، فعما قريب عون الله ستمع شراعي بكل والإصرار عزيمة المؤمن الذي أخر ما بين يدي في سبيل الله، وسأكون وصل للخير وسبيه ولن أرعى بوصلتي.

ليكن لحال كل واحد ما ذكرنا، نكون حريصين أنفسنا وأهل وجيلنا، أترك الأعد والفاسدين أن يديروا أو نحن التقدم التكنولوجي، لكن نكن في سفي المحتوى الجيد والرسالة صادقة نيرة. أنصح نفسي وأنصحكم جميعا في صرخة عسى تبلغ مساء وقلوب كل على الأرض، سيضوا من السبات، تبهوا إلى أولاد وماذا يتابع على وسائل التواصل الاجتماعي.

0: أفكار هدام، من ألعاب قه، احموهم مما يجرهم إساد والإجرام والهلاك. أزاموا بعلم الدين هو الحصن الحن.
1: عمري عمري عمري مفوت.
0: تأمل أشياء الأربعة التي من الخذلان وتذكر: جمع عينين، قس قلب، طول الأمل، حب الدنيا. أمل في طولك أمام التلفاز، إمساكك لهذه له تقلب القت، ليس فقط أمفاز وإنما هذه صارت في أيدي الع، وهي التليفون موبايل. عمرك وينقضي بلا جهة، وقلبك يموت ويتسلل إلى السواد.
2: عمري أسعدك أموت. عمري
0: تأمل طول مكثك أمام التليفون بايل وإمساكه تقلب القت، فتمضي الساعة تلو الساعة.
1: دنيتي ضاع علي بين صحبي غريب، وين القلب؟
0: ويا الوقت وينمر.
2: عمري فوق أسعد الأبوت. عمري فوق.
0: تأمل في يدك تمسرة الحاسوب، نقلوا عبر مواقع بك تحت عن فضولي والاستفي ومتابعة جديد. راق عقرب الساعة الذي يركض كالخائف من سلفهد الذي يقه.

نحو الزمان. تأمل في باعك الذي يبقى طالعا نازلا شاشة الهاتف قيلا بين مواصل الإلكترونيشن عن غير وجديد ومن معلقا كل شاردة بإعجاب أو كلمات ورم أو تبنن حتى تناك مثليه بارب الفجر أي جنود الظل. تأمل تبر قبل أن تره عبرة لك.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. بوليد حسين على الرقم 410-275-675.
2: الطعم والجو الحلو لجمع والأصحاب عند مطعم بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بترجعكم لأيام تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء ويساندويش وبرجرز بطية، وما تنسوا المناقيش على والبيتزا الشهية وطومي من اختيار الشيف. ميب على 220 ميلر رود باسهيل 7813-330 من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your at Core Assist, we're here for you. From personal and self-home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 2747 or visit coreassist.com.au.
3: Sponsoring 2MFM.
5: What? And you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza. We pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacks, fresh sandwiches, indulgence, and refreshing mocktails satisfy your cravings. Open day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street. For orders, call us at 823810.
3: Sponsoring 2MFM.
6: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
7: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
8: كلية السلامة تضع أبناءكم على الطريق وتنير دروبهم والمعرفة ليؤمن مقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
7: للاستعداد 8760-1876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
8: كلية السلامة تشستر هيل، عين تربية وثقافة.
9: Want and promote your business? 2MFM to make an. 2MFM is the most Muslim community radio in Australia and as the best community metro station.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطاهرين ومن والاه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعلمنا ما جهلنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد أحبابنا، فقد جاء عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم ست، قيل ما هن يا راه؟ قال قيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. فليس المراد بهذا الحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. وأولها إذا لقيته فسلم عليه، فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقولك السلام عليكم، وإن شئت زدت رحمة الله وبركاته، ومعناه أنتم في حفظ الله، أو السلامة والأمان ملازمان لكم. وهذا دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي شرع لهما هذه التحية. قال عليه الصلاة والسلام: والنفسي بيده، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى حابوا. ألا أدلكم على إذا فعلتم حاببتم السلام بينكم. وأمرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن نقرأ السلام على من عرفنا من لم نعرف، وبهذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. ثم أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الحق الثاني حقوق المسلم عليهم.

وهو تلبية دعوته إذا دعاك إلى وليمته، وهو ما أشار إليه ما صلى الله وسلم بقوله: وإذا دعاك فأجبه. ومعلوم أن الولائم تقام للتحدث بنعمة الله عند الزواج أو تحقيق أمل رزق بمولود ونحو ذلك من النعم. والمؤمن يحب لأخيه ما يحبسه، ولا أن إجابة الدعوة مما يعين على هذا الحب وينميه. والأصل فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى ما فليأتها. قال العلماء: كانت الوليمة وليمة فالإجابة واجب، فلا ينبغي التخلها بدون عذر. نص الفقهاء أمور وجع أعذارا شرعية تبيح للمسلم الإجابة، من يكون هناك منكر من أو فسق كما هو شرع عصرنا، نسأل الله اللطف والعافية. وأما إذا لشهود ولين أخرى غير العرس، فإن كان في ذلك خال السرور على قلبه المؤمن فسا. وأما خصل الثالثة صلى الله عليه وسلم: إذا استنصحك فانصح له. والاستنصاح طلب النصيحة، وهي حيازة الخير للمنصوح له، فقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. والمسلم إرشاد إلى مصالحه، وتكون واجبا إذا كان علقة بفعل الواجب وترك المحت. وقال الصلاة والسلام: تبيان الحق الراح حق المسلم على المسلم، وإذا صف حمد الله شمته. ميت الدعاء الخير والبركة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحم فليقل لله، وله أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. وإذا لم يقل العاطس الحمد لله فلا يشمت. ذلك لما ثبت في الصحيح أن رجلين عطسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمتني. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. أحبابنا، والحق الخامس من حقوق المسلم عياده إذا مرض، وهو ما أشار إليه عليه الصلاة والسلام بقوله: إذا مرض فعده. فيه توثيق عرى المحبة بين المسلمين، ويتأكد طلبها بين ذوي القربى. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود من أصحابه ويقول للمريض: كيف تجدك؟ ويقاه له ويطيل الجلوس عنده. فينبغي مراعاة هذه الأمور عند الزيارة. ومن الزيارة أن يدف إلى المريض بما يشرح صدره، وإذا سأله عن مرضه فليهون عليه هذا المرض. أما الحق السادس الذي ذكبي العظيم صلى الله عليه وسلم، فهو اتباع جنازة المسلم إذا مات، فقال الصادق المصدوق: وإذا مات فاتبعه. والمشيع للجنازة له من الأجر مثل جبل أحد. فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. ومعلوم أن تشييع الجنازة فرض كفاية، متى قام به بعض المسلمين سقط عن الباقين. ويسن للرجال المشي خلف الجنائز، ولا يسن ذلك للنساء. والمراد المشي المتوسط الذي لا يوصف بالجري، فإنه يذهب الخشوع.

يمشي ساكتا مشغولا بذكر الله، مطرقا مفكرا في رهبة الموت ومصيره، ولا بأس بقول المشيعين لا إله إلا الله، ولا عبرة بقول المجسمة الذين يحرمون قول لا إله إلا الله عند اتباع الجنائز. فعسى أن نتدبر جميعا هذه الحقوق التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نعود فنشعر كما كان الأوائل بأننا جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: بتهان.
1: مستمعينا الكرام، لازلتم تستمعون عبر الأثير إلى إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. فيما يلي نستمع إلى إعادة لبرنامج خبر ووجهة نظر. You are still tuned to 92.1 FM, the Muslim Community Radio. Coming up is a rerun of the News and Views program. News and Views. News and Views. A program rich with facts and figures with great impact. With perspectives bound to interact to relevant issues, it will react. Rich with facts and figures, perspectives, it surely delivers. Touching on what is new, a program of news and views. News and views. News and views. برنامج خبر ووجهة نظر. نعطيكم الخبر ومعه رأي أو أكثر، نتطرق إلى قضايا الساعة ونحيطكم علما بما استجد أو طرأ، فشاركونا وأسمعونا رأيكم ولو كان لديكم أكثر من وجهة نظر.

0: News and views. News and views.
1: مني أنا الحاجة فاتن الدنا، أجمل تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من خبر ووجهة نظر. A warm welcome to everyone who's tuned in. حاجة فاتن الدنا is with you and thank you for joining me.

قوم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان، الوقت عزيز، فاشغله واقطعه بأعز الأشياء عليك، بطاعة الله سبحانه وتعالى، فيقطع الإنسان وقته في طاعة الله، في تعظيم الله، وفي محبة الله. فالوقت ليس كما يقول بعض الناس، عنا وقت بدنا نضيعه. ماذا قال العلماء؟ قالوا: الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. الواحد منا قد يتفاجأ، يرى إنسانا قد مرض ومات وصار تحت التراب، ماذا قدم لقبره؟ ماذا قدم لآخرته؟

كم في القرآن من آيات فيها الحث والحض على الاعتبار والتفكر والتأمل والتدبر، لأن هذا الأمر إذا عرف العاقل كيف يتدبر فيه ويتأمل عمل على سلامة رأسه في الآخرة وعلى نجاة نفسه من عذاب القبر وعذاب النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يشغلون أوقاتهم بأعز الأشياء عليهم بطاعة الله سبحانه وتعالى.

مستمعينا الكرام، السلامة هي أن نعيش آمنين في منازلنا وفي مكان عملنا وفي مجتمعنا وأثناء سيرنا في الطريق أو قيادتنا للسيارة أو عند استعمال وسائل التواصل الاجتماعي أو عند التعامل مع المؤسسات المالية. أساساً إن السلامة أمر مهم في كل جانب من جوانب حياتنا، وهذا هو السبب في أننا بحاجة إلى أن نكون على دراية جيدة حول كيفية الاستمرار في العيش بشكل آمن من أجل تجنب الحوادث المؤسفة لأحبائنا وممتلكاتنا قدر المستطاع. ويشير مكتب الإحصاء وأبحاث الجريمة في ولاية نيو ساوث ويلز إلى انخفاض في نسب الاعتداءات وعمليات الكسر والخلع والتزوير والسرقة وسرقة السيارات. وبالرغم من ذلك، فقد قررت إذاعة الجالية الإسلامية تسليط الضوء على هذه المخالفات الخطيرة التي تؤثر على سلامتنا في كل جانب من جوانب حياتنا اليومية. وللقيام بذلك دعونا ممثلا عن شرطة ولاية نيو ساوث ويلز لمساعدتنا في فهم كيف يمكننا أن نكون أكثر حذرا وأن نعيش بأمان. لذا سنقدم لكم سلسلة حلقات سنركز فيها بشكل رئيسي على موضوع السلامة الشخصية وسلامة المنازل وسلامة المركبات. ترقبوا هذا البرنامج ونتمنى لكم جميعا السلامة الدائمة من كل الآفات. Dear listeners, safety is living with a peace of mind in our homes, in our workplace, in our communities, on the road, whether walking or driving, even when using social media and when dealing with financial institutions. Basically, safety is crucial for every aspect of our life, and that's

why we need to be more well-informed on how to continue living safely and securely in order to eliminate any mishaps to us, to our loved ones, and to our possessions. The New South Wales Bureau of Crime Statistics and Research indicates a downward trend in the major offence categories in the Canterbury-Bankstown area. Some of these categories include assault, break and enter, fraud, motor vehicle theft and stealing. 2MFM decided to shine a light on these crucial offences affecting our safety in every aspect of our daily life. To help us do that, we have invited a representative from New South Wales Police to assist us in understanding how we can be more cautious and live safely. We will be bringing you a series of segments which will be mainly focusing on personal safety, home safety and vehicle safety. So tune in and stay safe. And stay safe. And stay safe. مستمعينا الكرام، يسعدنا أن نلتقي في الحلقة الأولى من سلسلة حلقات برنامج السلامة العامة والشخصية بأحد كبار الضباط في شرطة ولاية نيو ساوث ويلز ستيف جاكا، وسنركز في حلقة اليوم على موضوع السلامة الشخصية. السلامة الشخصية مهمة في كل ما نقوم به، وهي تعم مجموعة واسعة من النشاطات اليومية، لذا نود معرفة كيف يستطيع الشخص حماية نفسه داخل وخارج المنزل وأثناء سيره في الطريق. ونحتاج أيضا إلى الإلمام ببعض المخالفات مثل سرقة الهوية والاحتيال لتفاديها، وأيضا كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بأمان.

0: home. As I said, if we feel we need to be away from a situation that makes us feel that way. So go be near other people, stand near people that make us feel safe, okay? If we do really feel unsafe or we are approached by a stranger, well then, again, sort of walk away from that situation. Don't speak to them. Don't confront someone about whatever the issue might be, but remove ourselves and maybe go into a shop, for instance, where there's other people there, shoppers, or if it's a food area, walk towards a food area, okay? Just don't have a conversation or engage with someone who we might feel unsafe or threatened by.
1: Yeah. ثم طرحت على ستيف السؤال التالي: ما هي الخطوات التي يستطيع المعتدى عليه اتخاذها للمحافظة على سلامته داخل وخارج المنزل؟ أجاب: مرة أخرى أقول إن موضوع السلامة أمر يختلف من شخص لآخر، فإذا كلموا عن وجودنا خلل فكما ذكرت سابق، إذا لاحظنا أمر مريح لنا علينا الابتعاد عنه ونوجد الأشخاص الذين نرتاح، ولو شعرنا عند محاولة تحدث إلينا للشخص غريبا وتدخل إلى حيث تجد كالزبائن مثل القول تسترسل في الحن تشعر أنك بوجودهم. I noticed that the rate of Asbury Bankstown has 10.3. How can we figure?
0: With statistics, one thing, but sometimes give us the full. These days in the statistics are also neighbour just having arguing. That is, and bring that number down. Okay, as I said, with each other, tational, become aggressive. That is one cause to sort of be where they are. Another one, well, that's becoming a very question these days. We'll talk about it again later. Becoming aggressive on the rory in a rush. And that is another small pace. More understanding would also bring those as well.
1: ما طرحت عليه سلال الطلاع لاحظت آت في محيط قد انخفض 10 فاصل فكيف يمكننا تثبت أكثر؟ إن أمر الإحصاءات لأنها لا تعطي في كل الأحيان هي على الخلاف بين الجيران وتخفيض أعلم أن هناك فون مع بينهم مخافات تصل على بعض نوع من الخلاف يرفع نسب وهناك تحصل بين طرقات والتي في هذه الأيام بما بعد عدوانهم صاروا أكثر من ذي أعتقد أنه كانوا لسافيض نسب Stand the fence of a dwelling in the camp gone down 18.6% 1015 into now reassuring how can about homes to keep looking into inward
0: statistics research from statistics for two things shows that have been broken in 40% were from door 8% from 20 breaking a lock and was from other means home. So it shows is that those unlocked they might not locked be closed but not It really comes, it's simple men have to always be closed circuit security surveillance, appropriate steps so that a home is, particularly a number of broken enders while people are asleep. Really not being compliant, making sure that we do get to make sure that the windows and is closed.
1: Yeah, entries, do you mean the
0: garage? Yeah, the gate as well, so for a side passage into that, that's another way. Not just break, but breaking into the, so there could be garage, there could be other items left out in the back. It really, vendors always say the opportunities to someone's home or anything that's really going past the home appears to be open. It's taken that to end and then from still.
1: So it's not always,
0: always pre-planned as it's opportunistic. Okay? So that opportunity so is being created a level of complacency, laziness by owners.
1: No. هما يلي نعلم آت حول الاعتداءات كسر والخلع أو لغيرها في كانتربري بنك فضى أيضا هو 18% 54 عام 2005 800 اعتداء في 14 وهمر مطمئن ومع ذلك أن نحمي من لا لكي نسهس بالكسر والخشرت إليها أن طبعا على ذلك إن الإحصاءات صادرة عن المركز لعام 2000 أظهرت أن المنازل للاقتحام 100% منها تم إقفال الباب المنزل 20% من عدم إقفرون بالقفل المنزل أو ومنها سبب الاعتداء منزل من أبنائه سيتركون لهم غير مقفل من غير إقفال الباب الرئيسي يقفل فليس على عدم وضع بل اتخاذ سبب للتأكد بأمان خاصة لأن أكثر حال منزل يحصل المنزل من سكنهم فإذا متنبهين قد أكبر للتأكد الرئيسي وكذلك والشبابيك فقط مغلقة سؤال قال إن باب الكراج هو التي تستعمل لاقتحام وكذلك الممر المنزل الموصفية وهنا من الدخول ليس بل وإلى فمثلا قد يكون مركونة في موقف السيارة التالي أو قد يكون هناك مثلا في الثمن موجودة للمنزل يقولون إن دائما الدخول إلى ما فإذا فتوحا أو غيره سيدخلون ويسبق وردا على نعم الأمر ليس مخططا له مسمى هم يستغلتي أمامهم نبه وأن لا سلا صاحب المنزل لصوصة إلى أنور or even to our front service offering you quick we tell the

0: and how.
1: Whenever we're at home, expect them to come in an appointment or trade. Could be someone might have issued someone to come. But again, identification, who's checked electricity, identification, shirt. And you can ask for trades as well. What we call callers, I suppose, where be people, while charities have identification. Always check the motion is blade on the form, or it's clearly, or they show it to you. If you're not sure, you engage in conversation, say to them, look, yeah, kindly, thank you, but, and then, so if you're having a conversation, checked, and make sure they, before you start to in a conversation with or about the services that humans that come along and for something that you don't politely just tell, thank you, but no interested.
0: Okay. سألت ستيف ما خاص غير المرغوب لا نتوقع وحضوركم بهم رعون أبواب المنازل مؤسسة على صح دوما يصبح كان التفريق بين وبين أجاب ستيف قد يأتي صنة توقع حضور جرينا موعدا مع مثلا أو اشتح لنا عطلا مقوال علينا أن نتأل الشخص ما لدى شركة المياه وفي أكثر أولئك الأشخاص بالشركة التي ها. وإن كان عاكنكم أن تسألوه به حتى ولو تبرعات فيكون معه بيا إذا من هويته معه فهنا عون التبرعات لا تعلمون عنها شيء اعتذروا منهم أنكم لا تعرضونه عليكم Talking about fraud, classify as fraud.
1: Really take situations of what, so really terms it's by, like, as it takes situations like, for instance, have using your credit card, they steal mail, personally benefit from that. We credit, they take obtaining a benefit or two. So that, a lot of what we say is it's particularly a financial by this, and that's what we do. It's a fraud, tricking, getting money, like tradesmen scams, tricking people, again, you know, getting someone's identification like driver's license, credit cards, or finding someone's credit card on the street and then going out and spending, buying items on that credit card as well. That's mm-hmm. another type of fraud. They're obtaining a benefit or obtaining an advantage by using someone else's card, by basically making the most of someone else's misfortune, which they're not entitled to, which is a crime.
0: Yeah. ثم انتقلت إلى السؤال التالي بالحديث عن التزوير ما الذي يصنف بأنه كذلك؟ أجاب ستيف إن التزوير يتخذ أشكالا مختلفة لكن بكلمات مبسطة فإنه عند حصول الإنسان على ما ينتفع به من خلال قيامه بخداع شخص آخر مثلا لو أن شخصا استعمل بطاقة هويتك أو سرق بطاقتك الائتمانية أو قام بسرقة الرسائل التي توضع في صندوق البريد الخاص بك ثم يستعمل معلوماتك الشخصية ليحصل على منفعة هو ليس مخولا لها وهناك أمثلة أخرى كثيرة على التزوير مثل خداع كبار السن والاحتيال عليهم من طريق الحصول على أوراقهم الثبوتية الخاصة بهم كرخصة القيادة والبطاقة الائتمانية وأحيانا يعثر الشخص في الطريق على بطاقة ائتمانية تعود لشخص ما فيستعملها ليحصل على المال وينفقه فهذا مثل آخر
2: Mr. Jaka, although the number of fraud cases in the Canterbury Bankstown has gone down by 25.8%, it is still unfortunate that a lot of people still find themselves victims of some type of fraud, whether it is identity theft or credit card fraud or a scam. What can they do if they find themselves in these predicaments?
1: Okay, in that situation, first of all, you make a report. If it's to do with your bank, particularly, ring up your bank straight away. If you think your bank credit card or one of your FPOS cards have been compromised, to call your bank and have a conversation with the bank and have that card cancelled or stopped. And the next thing you'll be required to do by that financial institution is to contact police and make a report to the police because the banks will need to have a police report number to take any further action with that. So if you think something has happened, make a report to the police. You'll need to attend a police station and fill out what we call a fraud report form with all your details on that, personal details, maybe a copy of statements and other documentation that will assist police to investigate. And once you've done that, the police will look at that and then make further inquiries in trying to work out what has happened with that report. So it'll be reported to your financial institution and then it'll be reported to the police.
0: ثم سألته ما يلي بالرغم من أن عدد حالات التزوير في محيط كانتربري بانكستاون قد انخفضت بنسبة 25.8%
2: إلا أن عددا كبيرا من الناس يجدون أنفسهم ضحايا لبعض أنواع التزوير، سواء كانت سرقة بطاقة الهوية أو البطاقة الائتمانية أو حالات احتيال أخرى. فما الذي يستطيع الشخص فعله إذا تعرض لمثل هذه الأمور؟ أجاب ستيف: نعم، في هذه الحالة أولاً تقوم باختيار البنك الذي تتعامل معه. اتصل بالبنك مباشرة إذا لاحظت أن بطاقتك الائتمانية قد سرقت، وقم بإلغائها فوراً أو تجميدها. الأمر الثاني الذي ينبغي عليك فعله هو تقديم بلاغ للشرطة عما حصل، لأن البنك يحتاج إلى رقم للبلاغ الذي قدم إلى الشرطة لكي يستطيع اتخاذ الإجراءات المطلوبة. وعليك أن تذهب إلى مركز الشرطة وتملأ استمارة خاصة بقضايا التزوير وتدخل فيها بياناتك الشخصية ونسخة عن الحساب البنكي، وهذا أمر تحتاجه الشرطة للقيام بالتحقيق، وعند ذلك تقوم الشرطة بإجراء المطلوب. Steve, what about our personal and family safety while we are out and about? How can we ensure that we are safe from being physically hurt by anyone who attempt to steal our property and or kidnap our children? For example, while playing in a park or walking in the shops?
1: Okay, again, it just comes down to your personal responsibilities looking after each other, okay? You really keep an eye out for each other, particularly with children. You make sure at all times you know where your children are, whether it's in sporting fields, or whether you're in the shops or big picnic areas. It's taking responsibility for yourself, for your family members, for your loved ones, and particularly for your children to make sure you know where they are at all times with that. If you are approached or if someone is threatening any harm, first and foremost, your safety is what's important. So if you are confronted by someone, as I said before, is that you need to, if you can, put yourself in a situation where you are safe, whether it's around other people, or going into a shop or somewhere where you can just walk in and remove yourself from a threatening situation like that. Particularly for ladies. Look, if you're in a shopping centre or you're around and someone tries to take your handbags particularly, really try not to fight against an offender because potentially you might get hurt, okay, in that struggle with an offender. Personal safety is most important. So don't put yourself in a situation where you... more physical harm could come to you by trying to resist an offender who might be trying to take your handbag, okay? With offenders, with thieves, they really prey on the vulnerable. They prey on easy targets. They prey on someone who will give them least resistance in
2: like
1: relation
2: to children.
1: Particularly women and children. Particularly women, they'll, you know, someone who put up least resistance. So that's where, you know, we recommend that you don't fight against someone who's trying to cause harm or steal something from you. It's best to let it go as much as you can. And then items can be replaced. Credit cards can be replaced.
2: Exactly.
1: Personal mobile phones can be replaced. But if some person has an injury, it could be a major injury, that is much more long term and that is a harder situation to overcome than replacing credit cards and mobile phones.
2: Yeah, sure. أما السؤال الأخير الذي طرحته على ستيف فهو التالي: ماذا عن السلامة الخاصة بنا وبعائلتنا عندما نكون خارج المنزل؟ كيف يمكننا الشعور بالأمان من الاعتداء الجسدي علينا أو من أولئك الذين يريدون سرقة ممتلكاتنا أو خطف أولادنا في حال كنا نلهو في الحديقة أو نتجول بين المحلات؟ أجاب ستيف: علينا أن ننتبه إلى أنفسنا وخاصة إلى أطفالنا. علينا معرفة أين هم أولادنا في كل الأوقات. وفي حال اعترضك شخص وهددك بالأذى، اعلم أن سلامتك الشخصية هي الأهم، لذا حاول أن تبعد نفسك عن الخطر بالانتقال إلى مكان أكثر أماناً، وخاصة بالنسبة إلى النساء. إذا حاول أحد سرقة حقيبة يدك فلا تحاول المقاومة والدخول في عراك مع المعتدي، لأنك قد تتأذين جراء ذلك. واعلمي أن سلامتك الشخصية هي الأهم، لذا لا تعرضي نفسك لحالات ستصيبك بأذى جسدي، لأن اللصوص يحاولون اصطياد الأشخاص الضعفاء والاعتداء على الأهداف السهلة، لذا هم يتعرضون أكثر للنساء والأطفال الذين تكون مقاومتهم ضعيفة. نصيحتي لك ألا تقاوم الشخص الذي يريد أن يسرق منك شيئا، فإن هذه الأشياء يمكن الحصول على غيرها. البطاقة الائتمانية، بطاقة البنك، الهاتف النقال، يمكن الحصول على غيرها، إلا أن مقاومة اللص قد تؤدي إلى إصابات خطيرة يستمر أثرها لسنوات طويلة. وهذه حالات يصعب التغلب عليها. I know there are many other instances where we need to be vigilant about our personal and family safety, which will be discussed in the upcoming episodes. But today, that's all we have time for. Senior Constable Steve Jacka from New South Wales Police, thank you very much for your time today.
1: And thank you.
2: وختاما توجهت لكبير الضباط في شرطة ولاية نيو ساوث ويلز ستيف جاكا بالقول أعلم أن هناك أمورا أخرى علينا أن نكون متيقظين حيالها وتتعلق كلها بأمور السلامة الشخصية والسلامة العائلية التي سنناقشها في حلقة مقبلة لكن هذا كل ما لدينا لحلقة اليوم تابعونا في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى لنتكلم عن سلامة منازلنا أما الآن فشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء News and views. News and views. A program rich with facts and figures with great impact. With perspectives bound to interact, to relevant issues, it will react. Rich with facts and figures, perspectives it surely delivers. Touching on what is new, a program of news and views. News and views. News and views. برنامج خبر ووجهة نظر. نعطيكم الخبر ومعه رأي أو أكثر. نتطرق إلى قضايا الساعة ونحيطكم علما بما استجد أو طرأ. فشاركونا وأسمعونا رأيكم ولو كان لديكم أكثر من وجهة نظر.

News and views. News and views. Dear listeners, you have just listened to a rerun of the News and Views program. مستمعين الكرام، كنا مع إعادة لبرنامج خبر ووجهة نظر. وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة، نترككم في حفظ الله ورعايته.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
2: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: A 2MFM sponsor.
3: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
0: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
1: Sponsoring 2MFM.
4: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
5: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
6: What does Tawheed, oneness of God, mean? Imam al-Junaid said, Tawheed is differentiating the eternal from the created. Allah is eternal, meaning His existence is without a beginning, whereas the created exists with a beginning. Allah said in the Quran,
7: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ,
6: which means, nothing is like Allah in any way. Al-Bukhari related that the Prophet was asked about the best of the deeds, to which he replied, the belief in Allah and His Messenger.

0: مشبعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية، وثقافة.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

العمل والنية. وبعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. فالساعة آتية لا ريب فيها، ولا بد من بعث وحشر وثواب وعذاب وجنة ونار، هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بذلك من غير تردد ولا شك. فسيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبلغ عن الله سبحانه وتعالى، أخبرنا بذلك، فنصدق جزما بيقين من غير تردد من غير ريب ولا شك. فالساعة آتية لا ريب فيها، ولكن الله تعالى جعل لها علامات. هذه العلامات تدل على قرب القيامة، على دنو الساعة. لنعتبر جميعا ولنراجع أنفسنا جميعا ولنلحق بالتوبة قبل أن نخرج من هذه

0: فيه التوبة، فالساعة آتية لا ريب فيها، ولا أحد يعلم متى تقوم القيامة على التحديد إلا الله تعالى. فما علينا إلا أن نبادر بالتوبة قبل الموت، وأن نسارع إلى عمل الصالحات، وأن نجتنب ما نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. فهذه الساعة آتية وهي قريبة، كما قال الله في القرآن: اقتربت الساعة. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وضم السبابة والوسطى. هذا حديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وهذه الساعة لها أشراط ولها علامات. الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله وغيره من علماء أهل السنة قالوا: الأشراط منها صغار وقد مضى أكثرها، ومنها كبار ستأتي، هي عشرة. وأما عن أول هذه العلامات، العلامات الكبرى، هو خروج الدجال. وكذلك في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم، يعني رأيت في منامي الرسول يقول: أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر ينطف أو يهراق رأسه ماء. يعني الرسول يقول: أنا في المنام رأيت أطوف أنا بالكعبة، وأنا أثناء طوافي بالكعبة رأيت رجلا آدم، يعني أسمر سمرة خفيفة، من سمرة شديدة المقصود هنا، سبط الشعر، شعره سبط، ينطف أو يهراق رأسه ماء، يقطر من رأسه الماء، يعني ينزل من رأسه الماء. قلت: من هذا؟ قالوا: ابن مريم. هذا عيسى عليه السلام. يصف لنا الرسول شكله أن عيسى عليه السلام أسمر سمرة خفيفة، ليس أبيضا مشرقا ولا أسود، يسمى عندنا في لغتنا في لبنان بالحنطاوي، عيسى عليه سلام الله، هكذا شكله، وهكذا لما ينزل سيكون عيسى عليه سلام الله. فتابع للحديث، يقول الرسول: ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس، يعني شعراته مجعدين شديد الجعودة، أعور العين كأن عينه عنبة طافية بارزة ناتئة، قالوا: هذا الدجال. هذا الحديث رواه البخاري. في رواية للإمام مالك أن الرسول عليه السلام يقول: رأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال، صبط الشعر، إلى آخر الحديث كما ذكرنا لكم. في رواية كذلك: له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم. معناه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه رأى عيسى في المنام ورأى له لمة. ما معنى لمة؟ الشعر، شعر الرأس إذا جاوز شحمة الأذن يقال له لمة. فقال: كأحسن ما أنت راء من اللمم. في رواية: تضرب به لمته بين منكبيه. رجل الشعر، يعني ما كان شديد الجعودة ولا أنه شديد الصبوطة، يقطر رأسه ماء. هذا ما أخبر عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية تظهر المعنى أوضح أنه عيسى عليه السلام ما كان أبيض مشرق ولا أنه أسود، يقول عليه الصلاة والسلام: ورأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، يعني ليس أبيضا مشرقا وليس أسودا وسط حنطاوي. هذا فيه بيان عن شكل عيسى عليه الصلاة والسلام. فإذا صور عيسى عند بعض الناس بغير هذا الشكل اعرفوا أنهم افتروا على عيسى عليه السلام. كذلك في هذا الحديث يروي الرسول أنه في منامه رأى الدجال ووصفه كما ذكرت لكم في هذا الحديث الذي رواه البخاري. وفي رواية أن الرسول وصفه بأنه جعد قطط أعور. ما هو الجعد؟ اللي هو شديد الجعودة، ليس صبط. قطط يعني شديد الجعودة، معناه غير جميل غير حلو. أعور في رواية أعور العين اليمنى، في رواية أنه ممسوح العين مطموسة وليست جحراء ولا ناتئة، في رواية كذلك أعور العين اليسرى. هذه الروايات فيها بيان أن كلتا عيني الدجال فيهما عيب، اليمنى فيها عيب واليسرى فيها عيب. إحداهما مطموسة ممسوحة ذهب ضوءها لا يرى فيها شيئا، والأخرى طافية بارزة فيها عيب، بارزة للخارج لكن ما ذهب ضوءها، فيقال له الأعور. وكذلك في رواية أنه رجل قصير أفحج، هذا الدجال رجل قصير أفحج. ما معنى أفحج؟ معناه تباعد ما بين الساقين، ساقيه متباعدا، هذا معنى قصير وأفحج. في رواية كذلك أعور عينه اليسرى بعينه اليمنى ظفر غليظة، هذه الرواية معناها أنه يوجد في موقع عينه قطعة لحم نبتت على موقع العين، معناه منظره قبيح هذا الدجال، أجارنا الله من فتنته. وفي حديث رواه البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الدجال: إن معه ماء ونارا، فناره ماء بارد وماؤه نار، العكس يعني، فلا تهلكوا، يعني ما أحد يسرع ويذهب إلى ما يراه ماء وهو في الحقيقة يكون نارا. في رواية أخرى يقول عليه الصلاة والسلام: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نارا تتأجج. وفي رواية أخرى: فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرقه، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام من شفقته على أمته يبين لنا هذه الأمور، حتى من أدرك منا هذا الدجال فلا يفتتن به ولينتبه. فعلى سيدنا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي رواية: وإن من فتنته أن معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه بردا وسلاما. وفي رواية: فإن أدركه أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأ رأسه فيشرب، يعني اطمئن. في رواية أخرى كذلك: فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية في وصف هذا الدجال: ضخم فيلماني. ما معنى ضخم فيلماني؟ أي عظيم الجثة، كأن رأسه أغصان شجرة، يعني شعر رأسه كثير متفرق وقائم. هكذا وصف رسول الله هذا الدجال. في صحيح مسلم: لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر بعدما انتهى من صلاته وهو يضحك، فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه، فليقى كل منكم مكانه. ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الدارية كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. والآن اسمع ماذا حدث هذا تميم الداري لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام. لخم حي من اليمن، وجذام قبيلة من اليمن. فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر. أرفأت السفينة إذا قربتها من الشط، حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة. اسمع ماذا قال هذا تميم الداري: فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر. لما دخلوا الجزيرة إلى أولها وجدوا هذه الدابة التي هي الجساسة، والتي هي من علامات الساعة، وسنتكلم عنها في دروس فيما بعد إن شاء الله. فقالوا: ويلك، ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم، انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير. ما أخبرتهم، لكن قالت لهم: انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال: لما سمت لنا رجلا فرقنا منها. لما أردتنا روحوا عند فلان هو في الداخل، بس ما سمت لهم ولا وصفت لهم، خافوا. قالوا: فرقنا منها أن تكون شيطانة، فزعنا ما تكون شيطاني هذه. قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبته إلى كعبيه بالحديد. دخلوا وجدوه عظيم الجثة مكبل بالسلاسل. قالوا: قلنا: ويلك، ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. قالوا: نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية، فصادفنا البحر حين اغتلم هاج، فلعب بنا الموج شهرا، ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه، فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة، فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر. هنا عم يحكي القصة شو صار. فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة. فقال أي هذا الدجال أخبروني عن نخل بيسان. بيسان موضع بنواحي الشام. لما نقول الشام نعني الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان، هي هناك بين الأردن وفلسطين. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له نعم. قال أما إنه يوشك أن لا تثمر، سيأتي وقت ولا تثمر. قال أخبروني عن بحيرة الطبرية. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب، سيأتي وقت وتجف. قال أخبروني عن عيني زغر. عن عيني زغر، زغر عين بالشام من أرض البلقاء تطلع طلع ماء، عين ماء. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين. ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. يثرب هي المدينة. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ هذا حصل؟ قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني إني أنا المسيح، يعني الدجال، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا، مجردا رفع، يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. سبحان الله. فالرسول لما تحدث بهذا كما أخبره بذلك تميم الداري، كان الرسول قد حدثهم عن هذا الدجال ووصفه لهم وأخبر بهذه الأمور الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا تميم الداري قبل أن يسلم لما تاهت به السفينة واجتمع بالدجال ورأى شكله وسمع منه قص ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول قد أخبر قومه وأمته بذلك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة. خاطب الناس فقال ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ ما أخبرتكم بهذا أنا قبل الآن؟ قال الناس نعم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه رواية في مسلم. وفي رواية أخرى إن تميماً الدارية حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة، ونروي لكم هذه الرواية بهذا الشكل. قال إن ناساً من أهل فلسطين ركبوا سفينة في البحر فجالت بهم حتى قذفتهم في جزيرة من جزائر البحر، فإذا هم بدابة لباسة ناشرة شعرها، فقالوا: ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة. قالوا: فأخبرينا. قالت: لا أخبركم ولا أستخبركم، ولكن ائتوا أقصى القرية فإن ثم هناك من يخبركم ويستخبركم. قال تميم: فأتينا أقصى القرية فإذا رجل موثق بسلسلة، فقال: أخبروني عن عيني زغر. قلنا: ملأ تدفق. قال: أخبروني عن البحيرة، يعني الطبرية. قلنا: ملأ تدفق. قال: أخبروني عن نخل بيسان الذي بين الأردن وفلسطين، وهل أطعم؟ قلنا: نعم. قال: أخبروني عن النبي، هل بعث؟ قلنا: نعم. قال: أخبروني كيف الناس إليه؟ قلنا: سراع. قال تميم: فنزى نزوة، يعني هذا الدجال كاد أن يهجم عليهم، حتى كاد أن يثب عليهم. قلنا: فما أنت؟ قال: أنا الدجال، وإنه يدخل الأمصار كلها إلا طيبة، وطيبة هي المدينة. هذا رواه الترمذي. نذكر لكم بعض الروايات لأنه في بعضها أكثر مما في الأخرى. كذلك في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه حبسني حديث كان يحدثنيه تميم الداري عن رجل كان في جزيرة من جزائر البحر. قال تميم: فإذا أنا بامرأة تجر شعرها. قال: ما أنت؟ قالت: الجساسة. اذهب إلى ذلك القصر. فأتيته فإذا رجل يجر شعره مسلسل في الأغلال ينزو فيما بين السماء والأرض، يعني يقفز ويثب. فقلت: من أنت؟ قال: أنا الدجال. خرج نبي الأميين بعد؟ قلت له: نعم. قال: أطاعوه أم عصوه؟ قلت: بل أطاعوه. قال: ذاك خير لهم. رواه أبو داود. وفي حديث كذلك: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وصعد المنبر، وكان لا يصعد عليه قبل ذلك إلا يوم الجمعة، فاشتد ذلك على الناس، فمن بين قائم وجالس. اعتادوا على الرسول عليه السلام أنه إذا صعد المنبر يكون يوم الجمعة، فهو صعد بعد الصلاة، ما كان يوم جمعة، فأشار إليهم بيده أن اقعدوا، فإني والله ما قمت مقامي هذا لأمر ينفعكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن تميما الداري أتاني فأخبرني خبرا منعني القيلولة من الفرح وقرة العين، فأحببت أن أنشر عليكم فرح نبيكم، ألا إن ابن عم لتميم الداري أخبرني أن الريح ألجأتهم إلى جزيرة لا يعرفونها، فقعدوا في قوارب السفينة فخرجوا فيها، فإذا هم بشيء أهدب أسود. قالوا له: ما أنت؟ قال: أنا الجساسة. قالوا: أخبرينا. قالت: ما أنا بمخبرتكم شيئا ولا سائلتكم، ولكن هذا الدير قد رمقتموه، فأتوه فإن فيه رجلا بالأشواق إلى أن تخبروه ويخبركم. فأتوه فدخلوا عليه، فإذا هم بشيخ موثق شديد الوثاق يظهر الحزن شديد التشكي. فقال لهم: من أين؟ قالوا: من الشام. قال: ما فعلت العرب؟ قالوا: نحن قوم من العرب. عما تسأل؟ قال: ما فعل هذا الرجل الذي خرج فيكم؟ قالوا خيرا، ناوى قوما فأظهره الله عليهم، فأمرهم اليوم جميع إلههم واحد ودينهم واحد. قال ما فعلت عين زغر؟ قالوا خيرا، يسقون منها زروعهم ويستقون منها لسقيهم. قال فما فعل نخل بين عمان وبيسان؟ قالوا يطعم ثمره كل عام. قال فما فعلت بحيرة الطبرية؟ قالوا تدفق جنباتها من كثرة الماء، كثرة ما عندها ماء تدفق جنباتها. قال تميم فزفر ثلاث زفرات ثم قال لو انفلتت من وساقي هذا لم أدع أرضا إلا وطئتها برجلي هاتين إلا طيبته، ليس لي عليها سبيل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا ينتهي فرحي، هذه طيبة، والذي نفسي بيده ما فيها طريق ضيق ولا واسع ولا سهل ولا جبل إلا وعليه ملك شاهر سيفه إلى يوم القيامة. رواه ابن ماجه. كذلك في حديث آخر، وهذا الحديث صحيح وفيه فوائد كثيرة ومختصر لكثير من الأمور التي ذكرناها، عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع. بعض العلماء قالوا يعني فخفض بعد طول كلام ليستريح ثم رفع ليبلغ صوته لكل أحد. قال النواس حتى ظنناه في طائفة النخل، كثرة ما حدثنا الرسول عن الدجال ظننا أنه في طائفة النخل، مكان قريب فيه نخل من المدينة المنورة، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، ظنناه أنه في طائفة النخل فذهبنا إلى الرسول من كثر ما حدثنا عن الدجال، فقال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الدجال أخوفني عليكم، يعني أنا أخاف عليكم من أمر أكثر من خوفي عليكم من الدجال، ستحدث أمور شديدة أخاف عليكم منها، أما هذا الدجال مكتوب بين عينيه كفارة، مثل بعض من يدعي المشيخة ويعلمون الكفر، فالرسول قال أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون يعلمون الضلال. قال عليه الصلاة والسلام إن يخرج الدجال وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، أنا بحميكم، أنا بساعدكم، أنا بدافع عنكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. إن علينا بالتقوى والطاعة، فكل واحد منا هو حجيج نفسه، بدافع عن نفسه بطاعة الله بتقوى الله سبحانه وتعالى، لأنه في أول الأمر لما الرسول أنذر قومه وأمته من الدجال ما كان بعد قد أوحي إليه أنه لا يظهر في حياتك يا محمد، ثم بعد ذلك أوحى الله إليه أنه لا يظهر في حياتك، يظهر فيما بعد، متى يظهر؟ من علامات الساعة الكبرى. وخروج الدجال كذلك من الأمور التي لا نعلمها، هذا أمر يعلمه الله سبحانه وتعالى، متى يخرج على التحديد؟ هذا أمر يعلمه الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام عن هذا الدجال إنه شاب قطط عينه طافئة، شرحنا لكم هذا. قال فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج خلة بين الشام والعراق، سيخرج في طريق بين الشام وبين العراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يفسد يمينا ويفسد شمالا. الآن هو محبوس في جزيرة مكبل، يخرج في الوقت الذي شاء الله له أن يخرج، الآن هو مكبل، فلما ينفك عنه الوثاق ويخرج، يخرج ويسلك طريقا بين الشام وبين العراق، ثم يعيش في الأرض فسادا على اليمين وعلى الشمال طول ما هو ماشي. يا عباد الله فاثبتوا، هكذا يقول الرسول. قلنا يا رسول الله، أحد الصحابة أو بعض الصحابة قالوا، وما لبسه في الأرض؟ كم يمكث في الأرض؟ ده بيعيش؟ قال 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة يعني كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم. 40 يوم، يوم كسنة، يوم كشهر، يوم كأسبوع، باقي الأيام كالأيام العادية، يعني حوالي 1.5 سنة يمكث في الأرض هذا الدجال، المسيح الدجال. قلنا يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة
1: أتكفينا فيه صلاة يوم؟
0: يوم كسنة تكفينا فيه صلاة يوم فقط؟ قال لا، اقدروا له قدره. عم يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، إن أدركنا ذاك الوقت الذي هو يوم كسنة، أن لا نكتفي بصلاة يوم، بل نقدر تقدير على حسب ما تعلمنا وتعودنا، وهو أنه من الصبح إلى الظهر وقت كذا، من الظهر إلى العصر وقت كذا، من العصر إلى المغرب، من المغرب العشاء، عشاء إلى الصبح، معناه في هذا اليوم الذي تتأخر فيه الشمس فيصير كأنه مر سنة، وهو في الحقيقة هكذا يكون كسنة، لا نكتفي بصلاة يوم، نقدر الوقت، صلينا الصبح ثم نقدر تقدير على ما مضى قبل ذلك، من الصبح إلى الظهر كم وقت، كم ساعة، ثم نصلي الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الصبح، وهكذا كما علم الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث، استدبرته الريح فيأتي، يعني سريع، فيأتي على القوم فيدعوهم، يأتي على بعض الناس يدعوهم إلى الإيمان به فيؤمنون به ويستجيبون له. يذهب إلى بعض الناس يدعي أنه هو الله فيصدقونه ويؤمنون به، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. هذه من العجائب التي يظهرها الله على يديه فتنة له ولأتباعه، يقول للسماء أمطري فتمطر، يا أرض أخرجي زرعك فتخرج، فتروح عليهم سارحتهم. هؤلاء الذين آمنوا به واتبعوه، سبق أن قلت لكم أنهم يصبحون في رخاء عيش، أما الذين آمنوا المسلمون المؤمنون يصبحون في مجاعة، وسيمر معنا في الحديث ماذا عوض الله هؤلاء المؤمنين بدل الطعام والشراب. قال فتروح عليهم سارحتهم، يعني الماشي اللي عندهم عند هؤلاء الذين آمنوا بالدجال، تروح ترجع آخر النهار وتسرح، تذهب أول النهار إلى المرعى ثم ترجع، أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصرة. هؤلاء الذين آمنوا به يصبحون في رخاء، فيقول للسماء أمطري فتمطر، وللزرع أن ينبت فينبت، وعندهم من المواشي، من الإبل، من البقر، من الغنم ونحو ذلك، فماشيتهم لما تذهب إلى المرعى وترجع تأكل، فترجع مليئة، ضروعها مليئة باللبن، وجسمها يصير سمينا من كثرة الشبع. قال: ثم يأتي القوم، يذهب إلى جماعة آخرين من الناس فيدعوهم، يقول لهم آمنوا بي، فيردون عليه قوله، ما بيأمنوا فيه، ما بيصدقوه، فينصرف عنهم من هؤلاء المسلمين اللي ثبتوا، فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء. اللي هم المسلمون المؤمنون بالله والرسول اللي ثبتوا على الإسلام وكفروا بأعور الدجال، الله تعالى يبتليهم، وهذا من فتن الدنيا، فعلى المسلم أن يصبر. فيصبحون ممحلين، يعني مصابين بالجدب والقحط، ما عندهم، ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ما معهم شيء، يعني يصبحون في شدة شديدة. فلذلك من أدرك منا ذلك الزمن عليه أن يصبر، وأن لا يتزحزح عن طاعة الله، بل يثبت على الإسلام دين الأنبياء. هذه فتنة أرادها الله سبحانه وتعالى، يضل بها من يشاء، ويثبت الله تعالى المسلمين. ويمر بالخريبة، هذا الدجال يمر بأرض خراب، فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. سبحان الله، يدخل إلى الأرض خربة هذا الدجال، هذا من العجائب، فيقول لهذه الأرض: أخرجي كنوزك، طلعي، أخرجي الكنز، فيخرج الكنز ويتبعه كيعاسيب النحل، يعني كجماعة النحل، هكذا يحصل. اليعسوب هو أمير النحل، إذا تقدم في الأمام النحل كلهم يتبعوه. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف، هذا الدجال يضربه لهذا المسلم بالسيف، فيقطعه جزلتين، قطعتين، رمية الغرض، يعني يجعل بين الجزلتين مقدار رميته، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك.
1: فبينما هو كذلك
0: إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين ثوبين مصبوغين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر نزل، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. الجمان هو حبات من فضة، لكن المقصود بالحديث أنه بينزل منه ماء، من صفاء هذا الماء كأنه لؤلؤ. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه، إن هذا لابد أن يقع، فإذا أحد الكفار وصل إليه نفس عيسى إلا مات، يعني الذي يصل إليه نفس عيسى من الكفار يموت هذا الكافر، ونفسه نفس عيسى ينتهي حيث ينتهي طرفه، آخر مد بصره، فيطلبه عيسى عليه السلام، يطلب هذا الدجال
1: حتى يدركه
0: بباب لد، لد قلنا قرية من قرى فلسطين، فيقتله عيسى، يقتل الدجال. وهذا الحديث له تابع نذكره إن شاء الله في درس لاحق، فيه بيان أنه ماذا يحدث في أيام عيسى عليه السلام، وأن يأجوج ومأجوج يخرجون في أيام عيسى، وماذا سيحصل. فإن شاء الله في درس لاحق نكمل هذا الموضوع عن سيدنا عيسى عليه السلام وما يحدث في أيامه. الحديث الذي ذكرناه رواه مسلم. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، وإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج لكل مسلم، وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق في سبيل طريق بينهما، فيعيث يفسد يمينا ويعيث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا، فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي، إنه يبدأ فيقول: أنا نبي ولا نبي بعدي، ثم يثني فيقول: أنا ربكم ولا ترون ربكم حتى تموتوا، وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب، وإن من فتنته أن معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف، فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم. هذا من شفقة الرسول علينا، فأنت مهم الأشياء تحفظها وتعلمها لأولادك، عسى أن يدرك واحد منهم هذا الدجال، حتى تحفظ أولادك من شر فتن الدجال. وإن من فتنته أن يقول لأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه، فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. هذا من الفتن اللي تحصل، بروح عند بعض الناس بيقول له: يحيي لك أباك وأمك، إن أحيت لك أمك وأباك تؤمن بي أني ربك؟ والعياذ بالله يقول هذا: نعم أصدق أؤمن. فشيطانان من الشياطين يتصوران بصورة أبي وأمي هذا الإنسان الأعرابي، يقولان له: يا بني اتبع هذا الإنسان إنه ربك. هذه من الفتن التي ستحصل، أجارنا الله من ذلك. وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها وينشرها بالمنشار حتى يلقى شقتين، ثم يقول: انظروا إلى عبدي هذا، بخاطب جماعته بعد أن يقتل إنسان ويشقه نصفين، يقول لجماعته: انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه الآن، ثم يزعم أن له ربا غيري. هذا الدجال يقول هذا الكلام، يقول: أنا أحييه ويقول أنا لست ربه، فيبعثه الله ويقول له الخبيث: من ربك؟ الدجال يقول لهذا الإنسان الذي قد شق نصفين وقد بعثه الله تعالى: ارجع عاد كما كان. يقول له الدجال: من ربك؟ فيقول هذا المسلم: ربي الله وأنت عدو الله، أنت الدجال، والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك مني اليوم، ازددت بصيرة وعلم أنك أنت الكذاب الدجال. الرسول ماذا قال عن هذا الإنسان الذي يشق نصفين ثم يدعوه الدجال فيأتي ملتئما؟ ذلك الرجل أرفع أمتي درجة في الجنة، له ثواب عظيم لأنه هو يواجهه. ثم تابع رواية لهذا الحديث: وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت. هذه من الفتن إذا دخل على حي فدعاهم ليؤمنوا به فكذبوه وثبتوا على الإسلام، لا تبقى لهم سائمة، لا تبقى لهم إبل إلا وماتت، ابتلاء من الله. وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه وأمده خواصرا وأدره ضروعا. يعني أما الذين دخل عليهم وآمنوا به، السماء تمطر لهم والأرض تنبت لهم، ومواشيهم إذا ذهبت لترعى وتأكل ترجع سمينة أكثر من الأول وضروعها مليئة باللبن. هذه فتنة. وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة، لا يأتيهما من نقب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة، رافعين شهرين السيوف، حتى ينزل هذا الدجال عند الظريب الأحمر، يعني عند تل عالي من الرمال، عند منقطع السبخة، عند تلك البقعة التي ما فيها عمران ولا فيها زرع، فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، فتنفي الخبث، المدينة المنورة تنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد. هذا الحداد شو بيعمل لما بده يشيل خبث الحديد؟ بينفخ بالكير، ما بينفخ فيه، لما ينفخ فيه ماذا يذهب من الحديد؟ خبثه. فالمدينة كذلك تنفي خبثها، يخرج من المدينة المنافقون والكفار، لا يبقى فيها إلا المسلمون. ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص. قالت أم شريك بنت أبي العكر يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال هم يومئذ قليل وجلهم ببيت المقدس، وإمامهم رجل صالح. هذه إشارة إلى من؟ إلى المهدي. قد تقدم يصلي بهم الصبح، تقدم المهدي ليصلي الصبح، إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح، فرجع ذلك الإمام ينقص يمشي القهقرة ليتقدم عيسى يصلي بالناس. يريد المهدي أن يتقدم ليصلي الصبح فيأتي عيسى، فيرجع المهدي ومراد أن يتقدم عيسى للصلاة، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصلي فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم. فإذا انصرف قال عيسى عليه السلام افتحوا الباب، فيفتح ووراءه الدجال، فإذا نظر إليه الدجال ذاب، يعني الدجال كما يذوب الملح في الماء، وينطلق هاربا، ويقول عيسى عليه السلام إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها، فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله. ثم يتحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر وما يحصل في أيام عيسى، هذا نتركه إلى درس آخر. ولكن مما ذكر في هذا الحديث، وإن قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها، ثم يأمر السماء في الثانية فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء، فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله، يعني البقر والغنم والشياه ونحو ذلك. قيل: فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال: التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، ويجرى ذلك عليهم مجرى الطعام. هذا ما أخبرناكم عنه، وهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. في آخر درسنا هذا نذكر أن هذا الحديث الأخير رواه ابن ماجة، وروى عن أحد أئمة السلف الذين رووا هذا الحديث أنه قال: ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكتاب. هذا الحديث مما ينبغي أن يعلم للكبار والصغار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من فتن الدجال، إن الله على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إن الله مولانا على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
2: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا، فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.
3: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
4: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
5: Sponsoring 2MFM.
6: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629, or visit alliedassist.com.au.
5: Sponsoring 2MFM.
7: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
8: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
9: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبنائكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
8: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
9: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية، وثقافة.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا

كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إن

ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون

إنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل

لكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم

وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم

وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي

وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض

آمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في نادي

رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كان

أبيهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.

وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا

أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبلي من كتاب ولا تحقه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه

أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون

تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر

قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين

0: You are tuned to 92.1 FM Muslim Community Radio.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أخي المسلم، مما ورد في فضائل يوم الجمعة أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق وأشرفها، فقد روى مالك في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه تقوم الساعة. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبضة وفيه النفخة وفيه الصاعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به.

عليه جلال يرعب الأسد بأسه وثوب من التقوى بنور كمانه نبي تقي هاشمي.

من الشمس والأقمار والكوكب الزهراء بطلعتكم يا آل فاطمة الزهراء حبيبي.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for Fajr Adhan.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره

السلام عليك يا سيدي، يا سندي، يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم الراحمين.

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار. أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النفيس

الصلاة والسلام عليك يا صاد، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدار كثير الأنوار.

عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن، زين الخلائق ومظهر الحقائق.

والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم

المرسلين وسلام الله عليهم أجمعين. وبعد، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا. ليوشكن يعني لا يقربن، لابد أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، في رواية إماما مقسطا وحكما عدلا، وفي رواية حكما مقسطا، وفي رواية، كل هذا في الصحيح، لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا. كذلك هذه في صحيح البخاري، معناه لابد أن نؤمن بذلك وأن نصدق. كذلك في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا. حكما عدلا، حكما مقسطا، إماما مقسطا، هذا معناه أنه سينزل حاكما بشريعة القرآن الكريم، حاكما بشريعة القرآن الكريم. يعني عيسى عليه السلام لما ينزل إلى الأرض يحكم بالإسلام بشرع محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم، يعني حتى هو لا يحكم فيما بين الناس بشرعه الصحيح الذي أنزله الله عليه قبل أن يرفعه إلى السماء، يعني لا يحكم بالإنجيل الصحيح، يحكم بالقرآن الكريم. وفي الحديث النبوي كذلك تكملة لهذه الأحاديث: ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. وفي هذه الروايات كذلك أنه يقتل الخنزير، عيسى لما ينزل سيقتل الخنزير. في رواية أخرى في غير البخاري ومسلم أنه كذلك سيقتل القرود، سيقتل القرود. ففي هذه الرواية: ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم قال أبو هريرة: واقرأوا إن

إن شئتم، أي قوله تعالى، قرأوا الآية، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موت مين؟ عيسى. كثير من العلماء قالوا قبل موت عيسى، ومنهم أبو هريرة قال ذلك، فهذه إشارة منه إلى أن معنى قبل موته قبل موت عيسى، يعني بعد ما مات الآن، فبعد نزوله إلى الأرض وقبل أن يموت يؤمن به أهل الكتاب، يؤمن به أهل الكتاب. فمعنى ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، معناه يصير المال كثير بين الناس بسبب كثرة الخيرات والطاعات، يصير المال كثير حتى لا يقبله أحد، معناه يصير الناس في غنى لا يريدون المال، حتى ولو أراد الواحد أن يخرج زكاته يحتار أين يضع هذه الزكاة، لأنه لا يوجد فقير، كلهم أغنياء، كلهم على الإسلام. حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، معناه يصير هم الناس الطاعات، ليس همهم الدنيا، ليس همهم المال، منشغلون بالصلوات وبالطاعات، يتركون الدنيا ويشتغلون بالآخرة، لأنهم في زمن فيه الكثير من البركات والناس كلهم على الإسلام، يقبلون على الطاعة أكثر، يقبلون على أمر الآخرة أكثر، لأنهم يعلمون أن الساعة صارت منهم قريبة جدا، لأنه بعد نزول عيسى تقرب الساعة أكثر فأكثر. صح في الأحاديث واشتهر، أحاديث نزول عيسى مشهورة قريبة من التواتر، بل قال بعض العلماء أحاديث عيسى، أي نزول عيسى، متواترة، معناه على الحالتين يجب أن نؤمن وأن نصدق أن عيسى عليه السلام لا بد أن ينزل إلى الأرض قبل قيام الساعة. كذلك مما ورد في الأحاديث الصحيحة فيما رواه مسلم وغيره، وهذا لفظ مسلم، لينزلن ابن مريم حكما عدلا، هذا كذلك فيه دليل أن هذه الأحاديث مع كثرتها ومع كثرة من سمع ذلك من رسول الله فروى، أن هذه الأحاديث بلغت حد الاشتهار، فيجب علينا أن نصدق بنزول عيسى، لأن الرسول أخبر بذلك، والرسول صادق يبلغ عن الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأخبر الرسول في هذا الحديث ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد، يعني في زمن عيسى، أي بعد نزوله إلى الأرض، لتتركن القلاص فلا يسعى عليها، الناس ما عادت تهتم بالقلاص. ما هو القلاص؟ القلاص هو الإبل القوية، كما تقول الفتاة من النساء والحدث من الرجال، فهذه القلاص هي من الإبل كالفتاة من النساء والحدث من الرجال، فالناس يزهدون فيها، لا يرغبون في القلاص، مع أنهم كانوا في الأول يريدونها، لكن بعد نزول عيسى وكثرة الخيرات التي تحصل وكثرة الطاعات التي تحصل، الناس تقبل على الآخرة وتزهد في الدنيا، فلا يسعون وراء هذه القلاص، يعني لا يعتني أهلها بها. ولتذهبن الشحناء، العداوة، ما بقى في بين الناس عداوة، كلهم على الإسلام، على قلب واحد. والتباغض والتحاسد،
لا يعود بين الناس شحناء عداوة وتباغض وتحاسد، كلهم على الإسلام، كلهم في حال طاعة، كلهم في حال غنى، كلهم يقبل على أمر الآخرة، يحب كل منهم الآخر لوجه الله تعالى. ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد، من كثرة المال ما عاد من يأخذ مال، ما عاد من يريد المال، لأن قلوب الناس ليست معلقة بالمال في تلك الأيام التي ستأتي. وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ وفي رواية في مسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم؟ وفي رواية في مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. ثم الرسول قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعال صلي لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. سينزل عيسى عليه السلام وسيكون هو الإمام، ولكن في أول صلاة يصلي عيسى عليه السلام خلف الإمام الصالح، خلف المهدي المنتظر، يصلي خلفه صلاة واحدة، ثم بعد ذلك يكون عيسى هو الإمام. فصلاة عيسى خلف المهدي إشارة إلى أن عيسى ما نزل ليحكم بشرع غير شرع محمد، إنما إشارة ليحكم بشرع محمد، فهو مقتد بإمام يتبع شرع محمد صلى الله عليه وسلم. معناه أن عيسى سيحكم بالقرآن. في حديث لابن ماجة عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجلهم، أي المسلمون، ببيت المقدس وإمامهم رجل صالح قد تقدم ليصلي بهم إذ نزل عيسى، فرجع الإمام ينقص ليتقدم عيسى، فيقف عيسى بين كتفيه ثم يقول: تقدم فإنها لك أقيمت. هذا من جملة ما أخبر عنه الرسول أنه سيحصل، أن المهدي يتقدم يريد الصلاة فينزل عيسى، فيرجع المهدي ويريد أن يقدم عيسى، فعيسى عليه السلام يقدم المهدي، يقول له: فإنها لك أقيمت، يعني أنت تقدم. فيصلي عيسى المسيح خلف المهدي المنتظر محمد بن عبد الله. الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح البخاري يذكر عن بعض العلماء أن الأخبار تواترت بأن المهدي من هذه الأمة وأن عيسى يصلي خلفه. وفي حديث رواه البيهقي في الأسماء والصفات: ينزل عيسى بن مريم من السماء. احفظ هذا الحديث: ينزل عيسى بن مريم من السماء. لفظ من السماء هذا ثبت ورواه الحافظ البيهقي في الأسماء والصفات، هذا فيه رد على طائفة ضالة يقال لها القاديانية، تتبع إنسانا يقال له غلام أحمد القادياني، ادعى النبوة وقال: نبوتي ظلية تحت ظل محمد، ينكرون نزول عيسى من السماء. قالوا: هذا لا يوجد في الأحاديث. وهذا حديث رواه البيهقي فيه بيان أن عيسى نزوله من أين يكون؟ من السماء. من أين يكون؟ من السماء، لأن تارة أتباع هذا الإنسان
يدعون أن قائدهم، أن إمامهم هذا الخبيث غلام أحمد القادياني أنه هو عيسى المنتظر، فهذا فيه تكذيب لهذه الجماعة. وكذلك في حديث رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا جاءوا الشأم خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف، يخبر الرسول عليه السلام عن المسلمين في الأيام المقبلة سيكون هذا حالهم بعد ظهور الدجال، فبينما هم يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته، أي عيسى عليه السلام بعد نزوله سيقتل الأعور الدجال كما ذكرنا لكم في درس ماض، يقتله عند باب لد، وهذه لد قرية من قرى فلسطين. واسمعوا إلى هذا الحديث الصحيح، رواه أبو داود وإسناده صحيح كما قال الحفاظ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بيني وبينه نبي، يعني بين محمد وبين عيسى ليس بينهما نبي، يقول الرسول: وإنه نازل، يعني عيسى، فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، يصفه لنا عليه الصلاة والسلام، رجل مربوع يعني ليس طويلا كثيرا وليس قصيرا، إلى الطول أقرب، إلى الحمرة والبياض، ليس أبيضا مشرقا إنما هو بين ذلك، يعني بين السمار وبين البياض، يعني بنسميه عنا في لغتنا في لبنان الحنطاوي، بين ممصرتين، ثوبين مصبوغين، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، كأنه ينزل من رأسه ماء ولكن لم يصبه بلل، هذا معناه كناية عن النضارة، كناية عن النضارة، عن النظافة، فيقاتل الناس على الإسلام، هذا ما يدعو إليه عيسى، لأن عيسى جاء بالإسلام وسيحكم بعد نزوله إلى الأرض بالإسلام وبشرع محمد عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث: ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك المسيح الدجال، فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. هذا حديث صحيح فيه بيان أنه سينزل ويمكث في الأرض 40 سنة يدعو إلى الإسلام، وفي زمنه الدجال أعور الدجال يقتله عيسى، وأن الملل كلها سوى الإسلام تفنى وتبيد ولا يبقى إلا أهل الإسلام، ثم يتوفى، يعني يموت عيسى عليه سلام الله، ثم يصلي عليه المسلمون ويدفنونه. وفي الآثار أنه يدفن في المدينة المنورة بقرب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الأحاديث أنه يتزوج ويأتيه أولاد. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا حديث صحيح أيضاً،

الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه رجلا مربوعا إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصران كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. هذا كذلك ذكر في الرواية السابقة، لكن هذه فيها زيادة: وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل. وتقع الأمنة على الأرض، يصير أمان في الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل. الأسود جمع أسد، أين تكون الأسود؟ ترعى مع الإبل. الآن ترعى الأسود مع الإبل أم تهرب الإبل وتخاف؟ والنمار مع البقر، النمر يكون مع البقر اليوم في مكان واحد، أيام عيسى لما ينزل هكذا سيكون. والذئاب مع الغنم، الذئب مع من يكون؟ مع الغنم. الآن يكون هكذا اليوم. ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، اليوم بيلعبوا الصبيان بالحيات، بيخافوا بيهربوا الأولاد من الحيات، تلك الأيام ما بيخافوا منهم بيلعبوا معهم. فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. هذه رواية الإمام أحمد، والأولى رواية الإمام أبي داود، وكذلك حديث في مستدرك الحاكم، وهو كذلك صححه الحاكم نفس ما مر ذكره في حديث أبي داود وحديث الإمام أحمد. فإذن أحاديث نزول عيسى مشهورة قريبة من التواتر، بل قال بعض العلماء تواترت الأخبار عن رسول الله في نزول عيسى بن مريم من السماء إلى الأرض عند قرب الساعة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. يقول الإمام النووي نقلا عن القاضي عياض: نزول عيسى عليه السلام وأنه سيقتل الدجال هذا حق نؤمن بذلك وصحيح عند أهل السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك، وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله، فوجب إثباته كما قال القاضي عياض. وفي حديث رواه الإمام أحمد فيه لفظ أنه يوشك أن ينزل عيسى عليه السلام، يوشك المسيح ابن مريم أن ينزل حكما مقسطا، في رواية أحمد هذه زيادة وهي: وتكون الدعوة واحدة فأقرئوه من رسول الله، يعني سلموه على عيسى، أقرئوا عيسى السلام من محمد رسول الله، هكذا الرسول يقول عليه صلوات الله وسلامه. إن يقول هو من عاش منكم، يعني أنتم الذين أنا أبلغكم الأحاديث وأنتم تبلغوا الحديث لمن جاء بعدكم وهكذا، بلغوا بعضكم البعض، بعد نزول عيسى أبلغوه مني السلام، فمن عاش منا يفعل إن شاء الله. وفي حديث رواه أحمد كذلك عن أبي هريرة يقول: إني لأرجو إن طال بي عمر أن ألقى عيسى ابن مريم، فإن عجل بي موت فمن لقيه فليقرئه مني السلام. وفي حديث صحيح رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليهبطن عيسى ابن مريم حكما وإماما مقسطا، وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا أو بنيتهما، وليأتين قبري حتى يسلم ولأردن عليه. قال أبو هريرة: أي بني أخي، إن رأيتموه فقولوا أبو هريرة يقرئك السلام. هذا الحديث صحيح، فيه أن عيسى سينزل يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد نزوله
سيسلك طريقا يتوجه فيه إلى مكة، وهذا طريقه إما ليحج أو ليعتمر أو بنيتهما. قال وليأتين قبري، يعني بعد ما ينتهي من مناسك الحج والعمرة أين يذهب؟ قال وليأتين قبري، يعني سيقصد بسفره قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان أن قصد زيارة الرسول عليه صلوات الله وسلامه أمر حسن في الإسلام. ثم يسلم على الرسول والرسول يرد عليه السلام. فإذن عيسى عليه السلام سينزل من السماء، ينزل يداه على أجنحة ملكين. أين ينزل؟ عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: فبينما هو كذلك، يعني بينما الدجال كذلك، إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. صدق رسول الله. في أيام الرسول ما كان يوجد في دمشق منارة، ما كان يوجد منارة. الآن يوجد منارة بيضاء شرقي دمشق. عرفت ما هي المنارة؟ بمعنى عمود النور، مثل اللي بيعملوه قريب البحار على الشاطئ، منارة عالية عمود نور حتى يعرف من في السفن أن هنا الشاطئ. فالآن في شرق دمشق عملوا للمطار الجديد، عملوا له منارة بيضاء. صدق رسول الله. هذا في أيام الرسول ما كان في منارة، الآن يوجد منارة بيضاء في شرق دمشق. فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، ثوبين مصبوغين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. ما هو الجمان؟ حبات من فضة. معناه ينزل منه الماء كأنه اللؤلؤ، معناه من شدة صفائه. وأن المقصود بذلك، والعبارة تفيد عن النضارة والنظافة: فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. يعني لا يقع نفس عيسى على إنسان كافر إلا ومات هذا الكافر. ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، آخر مد بصره بيوصل نفسه لعيسى. فيطلبه عيسى، يطلبه لمين؟ للدجال، حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، من الدجال، فيمسح عن وجوههم، عيسى عليه السلام يمسح على وجوههم تبركا وبرا، يحدثهم بدرجاتهم في الجنة. عيسى عليه السلام بعد ذلك يظهر يأجوج ومأجوج، وهذا إن شاء الله ما سنتحدث عنه في درس لاحق بعون الله تعالى. وفي حديث آخر رواه ابن ماجه فيه: فيكون عيسى بن مريم عليه السلام في أمتي حكما عدلا وإماما مقسطا، كما مر في تلك الروايات، هذه فيها زيادة: ويترك الصدقة فلا يسعى على شاة ولا بعير، وترفع الشحناء والتباغض، وتنزع حمة كل ذات حمة. شو الحمة؟ يقال لي سم العقرب حمة، يعني وقع فيه بالأفاعي والعقارب سموم بيطلع منهم. سبحان الله، لما ينزل عيسى بيصير في رخاء، في أمن، في سلام، الأرض تخرج ما في جوفها من ذهب من غير حفر،
والوحوش تأنس إلى البشر ما بتأذيهم، ويفيض المال لا يبقى فقير، والناس كلهم على الإسلام. حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره. حتى الوليد الولد الصغير يدخل يده في فم الحية فالحية لا تضره. وتفر الوليدة الأسد. الوليدة الولد الصغير أو البنت الصغيرة بتهرب الأسد، الأسد بيهرب منها. ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها. الغنم بيكون معن الذئاب، الذئاب كأن حراس على الغنم. وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء. وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله. وتضع الحرب أوزارها وتسلب قريش ملكها. وتكون الأرض كفاثور الفضة. فاثور هو الخوان أو التسط. تنبت نباتها بعهد آدم. بيطلع نبات من الأرض بكف الناس كتير، مثل كان أيام آدم. حتى يجتمع النفر على القطف من العنب. النفر من الناس بيجتمعوا على شو؟ عنقود عنب. النفر بيكتفوا بالعنقود العنب. حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم، ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم، ويكون الثور بكذا وكذا من المال. تغلى أسعار الثيران. وتكون الفرس بالدريهمات. بيرخص سعر الأحصنة والفرس. قالوا يا رسول الله وما يرخص الفرس؟ شو السبب؟ قال لا تركب لحرب أبدا. قيل له فما يغلي الثورة؟ قال تحرس الأرض كلها. ما بقى هني عم يستعملوا الحروب، فما عم يستعملوا الفرس، ما بالدنيا شو عم يستعملوا؟ الثيران لحراسة الأرض مشان يأكلوا من نباتها. فالنفر يجتمع على عنقود من العنب فيكفيهم، وعلى رمانة واحدة فتكفيهم. هذا الحديث رواه ابن ماجه. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف لون عيسى عليه السلام أنه آدم، وفي رواية وصفه بالأحمر، معناه أنه بين ذلك، ليس أبيضا مشرقا وليس شديد السمار، هو إنما هو أسمر سمرة خفيفة مع شيء من الحمرة وبياض خفيفين، يعني يسمى عندنا في لغتنا في لبنان بالحنطاوي. ومر معنا في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر ينطف أو يهراق رأسه ماء. قلت من هذا؟ قال ابن مريم، وصفه بذلك. وفي رواية رأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال. ومعنى قوله سبط الشعر أنه ليس شعره شديد السبوطة ولنه شديد الجعودة، بين ذلك. ينطفه يعني يقطر منه قليلا قليلا من الماء. وفي رواية للإمام مالك له لمة. ما هي اللمة؟ شعر الرأس لما يتجاوز شحمة الأذن يقال له لمة. كأحسن ما أنت راء من اللمم. هذا كله في وصف لعيسى عليه السلام. في رواية عن ابن عباس عن رسول الله قال ورأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس. هذا بيّن فيه أيضا ما قد مر ذكره. في رواية كذلك في صحيح البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام ليلة أسري بي لقيت عيسى. الحديث الأول أنه رآه في المنام على هذا الشكل، وكلكم تعلمون أن رؤيا الأنبياء وحي. وفي هذه الرواية أنه ليلة الإسراء لما رآه
واجتمع به وصفه، قال عليه الصلاة والسلام: ولقيت عيسى ربعة أحمر كأنه خرج من ديماس، يعني كأنه خرج من الحمام. الحمام ليس كما يقول عنه بعض الناس اليوم هو بيت الخلاء، عرفنا كيف؟ فإذا هذا كله في وصف لسيدنا عيسى عليه السلام كما أخبر سيدنا محمد عليه صلوات الله وسلامه. ولماذا سمي عيسى بالمسيح؟ قال بعض العلماء: لأنه كان يمسح على الأعمى فيشفى ويبرأ بإذن الله. وقال بعضهم: لأنه كان يسوح المساحات الطويلة

0: وافق أهل السنة على ذلك. واعتقادنا كذلك نحن معاشر أهل السنة أن عيسى الآن حي في السماء، لم يمت وسينزل إلى الأرض ويمكث فيها 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون، وسيكون في أيام عيسى رخاء وأمن حتى يفيض المال، حتى لا يقبله أحد من كثرة الأموال، وحتى الوحوش تأنس إلى البشر وتخرج الأرض ما في جوفها من غير حفر. فهذا ما نؤمن به ونصدق به، أن عيسى عليه السلام لا بد أن ينزل، وكما قال الله تعالى: وإنه لعلم للساعة نزوله من السماء إلى الأرض من علامات الساعة الكبرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يغفر لنا وأن يعفو عنا، إن الله مولانا على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.
2: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2M FM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2M FM to make your business prosper and grow.
3: A 2M FM sponsor.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honours your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
3: A 2M FM sponsor.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
5: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
7: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. 2MFM، ترويج أسرع وانتشار أوسع.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

0: في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنه حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته القاها الى مريم ان المسيح بشاره الله لمريم التي بشرتها بها الملائكه قبل ان تحمل به. ومعنى وروح منه ان روح المسيح روح صادره من الله خلقا وتكوينا، اي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كارواح الانبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهاده بنصها بانه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من نار الجحيم يا أرحم الراحمين. وفقكم المولى عز وجل لما يحبه ويرضاه. يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا رب العالمين، استجب لنا وأكرمنا، واجعلنا من القوم الناجين ومن الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، برحمتك نستغيث فأغثنا، فلا تردنا خائبين عن باب جودك يا كريم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، وبالقرآن إماما. رضيت بالله وتوكلت على الله وآمنت بالله. دائما نكون على هذه الثقة برب العالمين، لا نعترض على الله، ونسأل الله عز وجل من فضله، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصابرين. عليه توكلنا، وإليه أنبنا، وإليه المصير، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. سلمنا أمرنا لله، توكلنا على الله، عندنا ثقة برب العالمين، إيماننا لا يتزعزع، نصبر والعاقبة للصابرين المتقين، ومن اعترض على الله عز وجل فهو خاسر هالك لا محالة. ولنا فيما جرى مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والسابقين وأهل الفضل والصلاح لعبرة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا؟ ومعنى هذه الآية يعني: هل تظنون أن تدخلوا الجنة ولم يصبكم مثل ما أصاب أتباع الأنبياء والرسل عليهم السلام من عباد الله الأخيار؟ فقد أصابتهم الشدة، أصابهم بلاء شديد، أصيبوا بمحن كثيرة، تعرضوا للكثير من الاختبارات والامتحانات فصبروا، أصابتهم البأساء شدة الحاجة، الفقر، الفاقة، أصابتهم الضراء، أمراض، أسقام، آلام، جروح، زلزلوا زلزالا شديدا من أعدائهم، امتحنوا امتحانا عظيما، لكنهم ماذا؟ صبروا لله تبارك وتعالى، فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل، وهم ينتظرون الفرج ويطلبون النصر والنجاة في الآخرة. لم يعترضوا على الله سبحانه وتعالى. وهذا السؤال، قولهم متى نصر الله، ليس اعتراضا على رب العالمين، حاشا، ليس اعتراضا. استبطأ القوم نصر الله تعالى فقالوا: متى نصر الله؟ انتبهوا إلى السؤال، هم قالوا متى نصر الله ولم يسألوا سؤال الشاك: أين نصر الله؟ فهم يعلمون علم يقين أن نصر الله تعالى آت لا محالة، ولكن هم لا يعلمون أبعيد هو أم قريب. فجاءتهم الإجابة من الله ذي الجلال والإكرام: ألا إن نصر الله قريب، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. وهو القائل سبحانه وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. لذلك نحن نوقن بنصر الله ونصبر لله ونرجو من الله عز وجل أن يشفي صدورنا، لكن لا نعترض على الله مهما أصابنا. نتعلم هذا الصبر من أهلنا في غزة، نتعلم الصمود وقوة الإيمان من أهلنا في غزة مع كل الذي أصابهم من الابتلاءات والاختبارات والامتحانات، قصفوا وزلزلوا وقتلوا وفقدوا أحباءهم وهم يقولون: نصبر لله، نثبت لله، نحتسب الأجر عند الله. فهؤلاء حقيقة نالوا هذه البشرى، لأننا في هذه الدنيا نصاب بكثير من البلايا والمصائب، لكن نحن نوقن بأن نصر الله آت، وإنها إما إحدى الحسنيين، إما نصر وإما شهادة، هذا الذي نؤمن به
ونسلم به ونوقن به علم يقين بلا شك ولا ريب، ألا إن نصر الله قريب. هكذا هو طريق الجنة، هو محفوف بالأخطار والتعب، مليء بالابتلاءات والنصب. فقد قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره. إذن طريق الجنة ليس سهلا ممهدا مفروشا بالورود، نحن في هذه الدنيا في دار البلاء. طريق الجنة طريق يحتاج المرء فيه أن يتزود بالصبر. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن خباب بن الأرت رضي الله عنه أنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ماذا قال الحبيب؟ قال صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دين الله. والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. ضرب لهم صلى الله عليه وسلم مثالا لما كان يحدث لأهل الجنة وهم في طريقهم إليها. وكان خباب بن الأرت رضي الله عنه من أشد الصحابة تعرضا للعذاب في مكة المكرمة في بداية البعثة النبوية، فحدث أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، أي جعل تحت رأسه بردة وهي كساء أسود مربع، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم ويسأله النصر والعز والمنعة بسبب ما أصابهم من ظلم المشركين. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن ما هم فيه ليسوا مختصين به من الأمم، بل كان المؤمنون في من قبلنا في الأمم السابقة يعذبون أيضا، وكان من طرق تعذيبهم لأنهم آمنوا أن يحفر له في الأرض ثم يؤتى به فيجعل في تلك الحفرة، فيجاء بالمنشار يوضع المنشار على رأسه يشق نصفين، وماذا؟ ما يصده ذلك عن دين الله. يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه عن عظمه، يفصل لحمه عن عظمه، لا يصده ذلك عن دين الله. ذلك لقوة إيمانهم وتصديقهم لأنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. ماذا أراد عليه الصلاة والسلام من هذا المثال الذي ذكره؟ أراد صلى الله عليه وسلم بذلك أن يعرفهم بمقدار ما كان يلاقيه غيرهم من المؤمنين لأي شيء، ليثبتوا على ما هم فيه ويصبروا على هذا البلاء. ثم بشرهم صلى الله عليه وسلم بنصر الله لهم، وأن الله تعالى سيكتب النصر لأهل الإسلام حتى يعبد الله تعالى فيما حولهم من الأرض، فيسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت وهما مدينتان باليمن لا يخاف شيئا إلا الله تعالى، أو يخاف أن يأكل الذئب غنمه. أما المشركون فلا يخاف منهم، لأنهم إما أن يكونوا دخلوا في الإسلام أو غلبوا وصاروا أذلة. قال: ولكنكم تستعجلون، يعني تستعجلون نصر الله المحقق. إذن في هذا الحديث علامة من علامات النبوة،
حيث وقع ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمام الدين وانتشار الأمن وإنجاز الله ما وعد نبيه صلى الله عليه وسلم من ذلك. فنحن نصبر لله ونحن على يقين بأن نصر الله آت مهما زاد الظلم والبلاء. أهلنا في غزة هم الذين تحت القصف والقتل في شدة شديدة، زلزلوا زلزالا عظيما، بلا ماء، بلا طعام، بلا كهرباء، يعيشون حياة شديدة صعبة، والله نتعلم منهم الصبر. ونحن نتعجب من الناس الذين يعترضون على الله بسبب ما حصل مع أهلنا في غزة. فهؤلاء باعوا دينهم، كفروا بربهم، لم يصبروا ولم يسلموا لله سبحانه وتعالى. هذه سنة الله، كتب الله عز وجل ذلك. لكن كما قلت وأقول، نحن على يقين بنصر الله، ونحن على يقين بأن فلسطين سوف تحرر. هذه الدنيا هي دار بلاء، نحن نتعرض فيها إلى كثير من الابتلاءات، لكن نصبر لله. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا بصبرنا. يعني تريد أن تدخل الجنة ولم تتعرض للبلاء؟ تريد أن تدخل الجنة ولم تذق طعم الفقر والبأساء كما أصاب الصالحون والأولياء من العناء وهم أحباب الله؟ واسمع إلى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفته السيدة عائشة رضي الله عنها لعروة بن الزبير، قالت له: يا ابن أختي، إنا كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين. وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. يمر شهر وشهرين وثلاثة، لا يوقد في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار للطبيخ، يعني خبز حتى ما كانوا يأكلوا، هذا بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال عروة: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ يعني ماذا كنتم تأكلون؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. هذا رسول الله، هذا أحب الخلق إلى الله، وانظروا ماذا أصابه في الدنيا. وخلينا نطلع احنا على ثلاجاتنا وخزائن المونة والفريزرات. الدنيا يا أحبابنا دار بلاء، مش معناته أنه اللي بيصيبه بلاء معناته كثير العصيان. إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، فوالله هذا الذي أصاب أهلنا في غزة فهو رحمة من الله عز وجل، لأن الذي اصطفاه الله للشهادة فهو في خير عظيم، لأنه صار إلى نعيم وسعادة حقيقية. حتى وإن لم يمت بل أصيب بأنواع من البلايا، فوالله فإن البلاء فيه تكفير للخطايا ورفع للدرجات. لذلك دائما نقول تحت أي ظرف، مهما أصابنا ومهما ابتلينا، نقول: رضينا قسمة الجبار فينا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. توكلنا عليك يا الله، أنبنا إليك يا الله. لا نترك الدعاء، لأن الدعاء فيه سر عظيم. نتضرع إلى الله، نسأل الله الفرج، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الحمد لله رب العالمين. دائما اشكروا الله على النعم، واصبروا عند البلاء. اشكروا الله عند النعم وفي كل الأحوال، واصبروا إذا أصابكم أي بلاء. اسمعوا إلى هذه القصة التي حصلت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام مع 2 من أهل الجنة النبلاء، كيف أصابتهم المخمصة، الجوع، البأساء. بيقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه:
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فإذا هو بأبي بكر وعمر في ساعة متأخرة من الليل. فالنبي سألهما، قال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ يعني الوقت متأخر في آخر الليل. قال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ ماذا قال؟ عن مين عم نحكي، أبو بكر وعمر؟ قالا: الجوع يا رسول الله. ما عندهم أكل، يعني ما في أكل. واحد يطلع بسبب شدة الجوع، مش أي جوع، جوع شديد جدا جدا جدا جدا، خرجا من بيوتهما من شدة الجوع في وقت متأخر من الليل. أبو بكر وعمر لما قال ذلك للرسول عليه السلام، قال عليه الصلاة والسلام: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. هذا القائد ووزيراه، تخيلوا شو مدى الجوع اللي بيطلعك من بيتك يا حبيبي يا رسول الله. والله هم الذين صبروا. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار، فلما نظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وصاحبيه قال هذا الرجل: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. ثم أطعمهم وسقاهم. ماذا قال الحبيب؟ قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رح ننسأل عن النعيم، سوف نسأل عن كل نعيم أصابنا. أولا نصبر على الشدة والبلاء عندما نصاب بها؟ رضينا قسمة الجبار فينا. دائما قولوا الحمد لله، والله حكيم فيما يفعل. الحمد لله رب العالمين.

أسأل الله عز وجل أن يرزقنا قوة الإيمان وقوة الصبر. أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا أجرا عظيما. نريد أن ندخل الجنة ولم يصبنا يوما ألم، ضراء، بأساء. وأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم يأتي بعدهم المؤمنون الصالحون. فالمرء يبتلى على قدر دينه، المرء يبتلى على قدر دينه. لما كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من أكمل الناس بعد الأنبياء عليهم السلام، كان بلاؤهم شديدا ومحنتهم عظيمة، وقد أراد الله لهم ذلك ليمحصهم ويرفع درجاتهم في الآخرة. للي بيسأل شو الحكمة، فإنما يبتلى الناس على قدر دينهم. سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه دخل مرة على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في مرضه، وقد أصابته حمى شديدة، وضع يده على رأس النبي عليه السلام، قال: ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال: إن كذلك معاشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الذي رواه الترمذي، عندما سئل أي الناس أشد بلاء، قال: الأنبياء. قيل: ثم من؟ قال: الصالحون. قيل: ثم من؟ قال: ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه. وفي رواية قال: فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطية. يعني هذه الابتلاءات، ونطلع على أهلنا في غزة وشدة البلاء عليهم، هاي الابتلاءات اللي بتصيب العباد المؤمنين هي كفارات للذنوب، رفع للدرجات، محو للسيئات. وأشد الناس بلاء منهم الأنبياء، أحب الخلق إلى الله، صفوة الخلق، بعدهم مين بيجي؟ ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، يعني يكون البلاء على قدر دين المرء قوة وضعفة. مش كل الناس على درجة واحدة، في ناس عندهم قوة إيمان. فإن كان في دينه صلابة، فإن كان في دينه صلابة ماذا؟ زيد في بلائه. فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه. إن كان دين المرء فيه قوة، صلابة، إيمان شديد، البلاء شو بيكون؟ بيكون أشد، والمصائب والبلايا كثيرة. لكن انتبهوا، بيشتد بلاؤه لأنه إيمانه قوي، لكن الله يكرمه بالصبر، يرزقه الصبر. طيب، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، تلي على حسب دينه. يعني كل إنسان يبتلى على قدر دينه، ولا يزال البلاء بالمؤمن يعني نازلا على العبد المؤمن، وهالبلايا عم بتصيبه حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، وليس عليه خطيئة. خلص يعني بيكون طهر بهذه البلايا من الذنوب التي عليه، الله يغفر له هذه الذنوب التي عليه أو يرفعه في درجاته، تغفر له الذنوب، يكون جزاؤه عند الله يوم القيامة عظيم. إذن يلي بيسأل عن الحكمة من قوله المصائب كفارات للذنوب والخطايا أو رفع للدرجات، وهذا الحديث فيه دليل إنه حتى أهل الصلاح يبتلون. ما يجي واحد يقول أبصر شو عاملين حتى نزل عليهم هذا البلاء، مش دائما المصائب بتكون غضب من الله. كيف هذا وقد قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث؟
كيف هذا وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه؟ العكس تماما، مثل ما بيظن بعض الناس إنه غضب، لا، إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. وفي حديث قال إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. في ناس تكفر بس ينزل بلاء عليهم أو على غيرهم، ببيع دينه، بيعترض على الله، يسب الله. ما نجح بالاختبار والامتحان، إحنا في امتحان. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. الحياة بدها صبر يا أحبابنا، نحن لسنا في الجنة، ومن عرف قدر الآخرة هانت عليه الدنيا، هانت عليه نفسه. غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، لابد أن نصبر لله مع أخذنا بالأسباب. وكما قلت، نحن على يقين بنصر الله، لكن علينا أن نثبت. امرأة جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مبتلاة، أصيبت ببلاء شديد، أصيبت بالصرع. خير النبي هذه المرأة بين العافية وبين الصبر على البلاء وإلها الجنة. يقول عطاء بن أبي رباح قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال: هذه المرأة السوداء.

الجنة. يعني يقول لها الرسول: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبر يا رسول الله. بس شو طلبت؟ طلبت يعني خلص بصبر على المرض، لكن أنا بتكشف. قالت: أدعو الله ألا أتكشف، لأنه امرأة عفيفة ما بدها عورتها تظهر. فدعا لها فما عادت تتكشف. هؤلاء هم أهل الصبر، هؤلاء الذين حقيقة صبروا لأنهم يريدون الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة.

أسأل الله عز وجل أن يرزقنا قوة الإيمان والصبر وحسن التوكل عليه، حسبنا الله ونعم الوكيل. الجنة تحتاج إلى عمل وتحتاج إلى صبر، هذه الدنيا دار بلاء والآخرة دار البقاء والسعادة والهناء. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة.

الموت على حسب حال الإنسان إن كان له عند الله خير. يعني أي إنسان بيصيبه بؤس، شدة، بلاء، ولو طال، بالنهاية الموت. هذه أيام ثم ستنسى، إن كان للإنسان له عند الله خير. أليس جاء في الحديث قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ بعد اللي شافه من نعيم الجنة، هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. شدة وبتزول إن شاء الله. وبالنسبة للي استشهدوا هم في هناء ونعيم وسعادة، هنيئا لهم. فوض أمرك إلى الله، هون عليك، وكما قال شاعر: هون عليك فكل الأمر منقطع، وخل عنك عنان الهم ينقشع، فكل هم له من بعده فرج، وكل أمر إذا ما ضاق يتسع. وإن البلاء وإن طال الزمان به فالموت يقطعه أو سوف ينقطع. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. المؤمن وإن أصيب في هذه الدنيا، وإن ابتلي في هذه الدنيا، وإن ظلم في هذه الدنيا، بالنهاية يا أحبابنا، احنا قلنا الموت ما هو آت للجميع، بالنهاية يصير في نعيم عظيم ما مثله نعيم، إلى ما لا نهاية، بلا هم ولا أدنى غم ولا بلاء ولا شقاء. في ناس نظرها قاصر جدا، بتطلع شبر لقدامه، احنا بنطلع لقدام، هيك بدك تحسب الأمور. الجنة غالية، تحتاج إلى جهد وصبر وثبات. نسأل الله أن يثبتنا، نسأل الله أن ينصرنا، نسأل الله أن يرحمنا. الأعداء زادت قوتهم، تمكنوا، تطلع بها الدنيا، انتشر الفساد، انتشرت المعاصي، ظن أهل الفساد أنهم انتصروا انتصارا مجيدا. وعن نطلع المؤمنين بلاء ورا بلاء، زلزلوا زلزالا شديدا، لكن أهل الإيمان يعلمون أنهم على طريق الحق، على طريق الجنة المحفوف بالمكاره، ويقولون: صدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وينتظرون وعد الله القائل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ما عندنا أدنى شك بهذه الآية: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فنسهل إنه نضحي، لأنه العبرة بمن مات على الإيمان. اصبر يا عبد الله فإن العاقبة للمتقين، اصبروا فإن العاقبة والغلبة لعباد الله الصادقين الذين سلموا أمرهم لله ولا يعترضون على الله. ودائما ندعو الله، ندعو الله ولا نقطع الدعاء: اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، اللهم انصر دين وانصر من نصر الدين، يا رب انصرنا على القوم الظالمين، قو عزائمنا يا رب العالمين، يا رب انصرنا وانصر عبادك الصابرين، يا رب آمنا في أوطاننا وأصلحنا وتب علينا واجعلنا هداة مهديين. اللهم يا ربنا أغثنا وأمدنا بمدد من عندك، وآت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا رب آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. يا رب أعد لهذه الأمة مدد

مجدها وعزها كما كان يا رب يا الله، واجعلنا من أهل اليقين، وثبتنا على صراطك المستقيم وعلى نهج نبيك القويم، وانصر أهلنا في غزة وفلسطين، وأمدهم بمدد من عندك يا رب العالمين، وانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

92 MFM Muslim Community Radio. تحية لكم متابعينا الكرام، والآن ننتقل بكم لنقدم موجزا لأهم الأنباء.

أهلا بكم أعزائنا. في خطوة للحد من سوء استخدام غاز أكسيد النيتروس، أقرت حكومة نيو ساوث ويلز قيودا جديدة على بيع المنتجات المعروفة باسم نانكس، تدخل حيز التنفيذ في نوفمبر تشرين الثاني المقبل، وتشمل الإجراءات منع بيع هذا النوع من المخدرات لمن هم دون 18 عاما، وحظر البيع بين الساعة 10 ليلا والخامسة صباحا، ومنع التوصيل في اليوم نفسه، إلى جانب وضع حد أقصى لكمية الشراء. وسيواجه المخالفون غرامات تصل إلى 2200 دولار أسترالي للأفراد و11 ألف دولار للشركات. وبدوره قال وزير الصحة رايان بارك إن سوء استخدام هذه المنتجات آخذ في التزايد ويسبب أضرارا صحية خطيرة خصوصا بين الشباب. كشف استطلاع واسع أجرته جامعة فلايندرز وشمل أكثر من 15 ألف أسترالي أن غلاء المعيشة لا يزال أكبر مصدر للقلق وأحد أبرز العوامل التي تؤثر في نظرة الأستراليين إلى المستقبل. وأظهر التقرير أن 65% من المشاركين وضعوا غلاء المعيشة في صدارة اهتماماتهم، يليه تملك المساكن ثم القضايا الأمنية. كما بين أن 69% من الأستراليين يشعرون بالسعادة، لكن مستويات التفاؤل المستقبل تبقى أقل بكثير، خصوصا بين الشباب والأسر التي تواجه أعباء القروض العقارية والإيجارات. وسجلت غرب أستراليا أعلى مستوى للتفاؤل، في حين جاءت فيكتوريا وتازمانيا والإقليم الشمالي في أدنى المستويات. أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني أن طهران لا تزال تعد نفسها في حالة حرب، مشيرا إلى تعزيز قدراتها الدفاعية. وأعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية اختتام الوسطاء من قطر وباكستان لقاءات منفصلة في الدوحة مع وفدي الولايات المتحدة وإيران. وفي السياق نفسه، نفى رئيس البرلمان الإيراني محمد بكر كاليباف صحة الأنباء عن السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المنشآت النووية التي تعرضت للقصف، في حين حذر قائد القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية علي عبد الله الولايات المتحدة والدولة العبرية من شن أي هجوم جديد على إيران. وفي لبنان، أكد الرئيس جوزيف عون أن المفاوضات كانت الخيار الأفضل بعد ارتفاع كلفة الحرب، مشددا على أن الدولة ملزمة بحصر السلاح وقراري الحرب والسلم بيدها، وداعيا المجتمع الدولي إلى الضغط على الدولة العبرية لتنفيذ بنود الاتفاق الإطاري. من جانبه قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الحكومة لا تسعى إلى صدام مسلح مع حزب الله. في تطور أمني هز العاصمة السورية، قتل 5 أشخاص وأصيب 20 آخرون في انفجار عبوة ناسفة بدائية داخل مقهى قرب القصر العدلي في دمشق. ونفت السلطات أن يكون الحادث عملية انتحارية، مؤكدة مواصلة التحقيقات لكشف المتورطين، في حين باشرت فرق الإسعاف نقل المصابين وتأمين الموقع. أخيرا، قتل 13 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 50 آخرين في هجوم روسي واسع بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. وأسفر القصف عن أضرار كبيرة في مجمعات سكنية ومنشآت مدنية، في حين لجأ السكان إلى محطات المترو احتماء من الغارات. ووصف رئيس بلدية كييف الهجوم بأنه الأعنف على العاصمة منذ بدء الحرب قبل أكثر من 4 سنوات. أعزائي، قدمت لكم هذا الموجز، أشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: M-FM sponsor.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67.
2: فضل يا جار، اشرب شاي، صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو يا الشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
2: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
1: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. رواه البخاري ومسلم.

عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الميامين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابي اسمه أبو جري: إن امرؤ عيرك بما فيك فلا تعيره بما فيه. فقال أبو جري: فما سببت بعد ذلك ولا دابة، أي إنه امتثل كلام رسول الله. معنى الحديث: أنت سامحه ولا تعمل معه كما عمل معك، فإن هذا أفضل. إذا مسلم سب مسلما فإنه إذا لم يرد عليه فهو أفضل عند الله، وإن رد عليه بالمثل فليس عليه إثم، يكون قد أخذ حقه، لكن الذي لا يرد بالمثل أفضل. ولو عيره الناس وظنوا به أنه جبان فلا يبالي، فالإحسان إلى من يسيء إليك في الشرع مطلوب. أما إذا زاد بالسب، كأن قال له شخص: يا ظالم، فقال له الآخر: يا ظالم يا خبيث، فهذا تعدى لأنه زاد. أما لو قال له: يا ظالم فقط، يكون أخذ حقه. أما إن زاد يؤاخذ في الآخرة، يؤخذ من حسناته ويعطى الآخر. ثم إن المظلوم إذا دعا على الظالم، كأن قال: اللهم انتقم منه، ما عليه إثم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، وطيب الله جمعتكم بكل خير. جمعة مباركة عليكم جميعا إن شاء الله، وجمعة معطرة بالصلاة والسلام على رسول الله محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه. نسأل الله تعالى في هذا اليوم المبارك أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجمعنا بكم دائما على دروب الخير، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ونسأله تعالى أن يوفقنا للإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله محمد في هذا اليوم المبارك، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. صلوا عليه وأكثروا من الصلاة عليه.

إذن أحبابنا الكرام، مرحب فيكم مجددا ومع فترة الخدمات لهذا اليوم الجمعة، ومنستقبل اتصالاتكم كالمعتاد من خلال الرقم 970-727-479-707-27-27-27. إذن 970-727-27-27-27-27.

قوم الحبيب الروح أنشودة جميلة. منتابع معكم أحبابنا الكرام، ومع فترة الخدمات بيسعدنا نكون معكم بهالفترة الصباحية لهذا اليوم المبارك الفضيل، يوم الجمعة 18 من شهر المحرم للعام الهجري 1448، الثالث من شهر تموز يوليو للعام 2026. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة، ونسأله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على هذه النعمة، وأن يثبتنا على هذا الدين العظيم حتى الممات، وأن يتوفانا على كامل الإيمان، وأن يجمعنا مع أحبابنا في الفردوس الأعلى. اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله يا الله.

أحبابنا الكرام، منتابع معكم وكالمعتاد إن شاء الله تعالى بنعطيكم فكرة عن سعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي، أخبار السير وأحوال الطقس، وكمان مواقيت الصلاة. وبهالفترة عم نستقبل اتصالاتكم على 970-727-479-707-072-747. إذن دائما نتوكل على الله، إن شاء الله نكون من المتوكلين على الله عز وجل، ونسأل الله تعالى أن يجعل أوقاتنا وأوقاتكم مليئة بالخيرات والبركات والسكينة والطمأنينة، ونسأله تعالى يفرج كربات إخواننا في سائر أقطار الدنيا وأن يشفي مرضانا، آمين.

توكل على الله في سائر الأوقات، وفوض أمرك إلى الله عز وجل، فالله تعالى هو الحافظ الكافي.

أحبابنا الكرام، إذن منتابع معكم ومنعطيكم فكرة عن سعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي حاليا 69.1، يعني عم نشوف ما بين 68.9 69.1، صار له كم يوم عم يتقلب هيك يعني على عتبة 69، حاليا 69.1. أما بالنسبة لأخبار السير بمنطقة فيرفيلد باربر ستريت تحديدا عند كانيون ستريت، في الإشارة الضوئية متعطلة عن العمل، عم تأثر على حركة السير بكل الاتجاهات. كمان أحبابنا الكرام بجورجز هول هنري لوسن درايف بالقرب من بيتي باريدا، في تراك متعطل عم يأثر على حركة السير بالاتجاه الجنوبي، ما ورد أنه في أزمة سير، ولكن في تأثير بسيط لربما على حركة السير حتى الآن. كمان منتابع وسريعا ما حنتأخر أكثر ومنعطيكم فكرة عن حالة الطقس إن شاء الله.

منتابع مستمعينا الكرام، طالت اللحظات شوي ما تأخذونا، ومنتابع معكم مع حالة طقس اليوم بمدينة سيدني. حسب توقعات دائرة الأرصاد الجوية، طقس مشمس بشكل عام، ودرجات الحرارة متوقعة توصل بأقصاها ل 19 درجة مئوية، حاليا حوالي 17 ونص، الشعور فيها حوالي 12 بمدينة سيدني. أما بالنسبة للأيام القادمة، بتشير كمان دائرة الأرصاد الجوية ليوم غد طقس مشمس إلى طقس مشمس بشكل عام، والحرارة كمان تتراوح ما بين 10 و 19 درجة مئوية إن شاء الله. أما بالنسبة ليوم الأحد، فمتوقع يكون غائم بشكل عام مع احتمال كبير لهطول أمطار متفرقة، خاصة في فترة ما بعد الظهر وفترة المساء، ويعني لغاية 4 مليمتر أمطار متفرقة مثل ما قلنا فترة ما بعد الظهر وفترة المساء. أما الحرارة كمان تنخفض شوي وبتتراوح ما بين 11 و 17 درجة مئوية ليوم الأحد، والله أعلم.

0: كمان مستمعينا الكرام، وردنا رسالة مطلوب في حد عم يدور على بيت للإيجار برايفت يكون 4 غرف نوم بمناطق تشستر هيل، باسيل، جورجز هول، ياغونا، المناطق المحيطة هون يعني قريب من تشستر هيل، قريب من السلامة مثلا. فأربع غرف نوم بهالمناطق، إذا حدا عنده شيء معروض للإيجار برايفت يبعث لنا حتى نحن كمان نحول الرقم للأخوة اللي طلبوا هذا الأمر. تحية للجميع. وكمان في عنا بعض الأشياء اللي وردتنا من خلال الواتساب، وما زلنا عم نستقبل اتصالاتكم على الهواء مباشرة من خلال الرقم 970-727-9707-970-2747.
1: شيخي أحمد،

كمان مستمعينا الكرام، وردنا في بيت 4 غرف نوم هاوزنج كوميشن للتبديل من منطقة إرمينغتون لمناطق أوبن، جرانفيل، فيلاوود، ريجنس بارك، سوري، بيريلا أو تشستر هيل. لهالمناطق يعني هو البيت 4 غرف نوم واسعين، وفي كمان فرونت وباك يارد كبار وجراج كبير. بيحبوا ينتقلوا على بيت بالمناطق اللي ذكرناها ليقربوا من أولادهم، ولكن شرط يكون في جراج بالبيت كما ذكر. كمان الأخ عنده أندرويد بوكسز اللي هني IPTV كاملين مع الماوس والأكسسوريز، أي ماوس وأكسسوريز، وهو بيجي هذا فري تشانلز، بيعهم جملة يعني، هو بده يبيعهم بيعة واحدة أكثر من 100. والرقم للتفاصيل أكثر 0410-786-833 0410-786-833-0410-786-833. إذن أحبابنا

كمان وردنا رسالة أحبابنا الكرام، في مطلوب حدا بده يشتري دجاج أو ديك، إذا حدا عنده دجاج أو ديك للبيع فيتواصل على الرقم 0477 771394 0477 771394 0477 771394.

الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد خير الأنام، معلم الناس الخير، من أرسله ربه رحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. فهو الرحمة المهداة الذي ضاءت به الدنيا وضاءت بنور هداه عليه الصلاة والسلام. هو الطاهر الأمين، هو صاحب المعجزات الباهرات، هو أفضل الأنبياء وخير الخلق أجمعين. فصلوا عليه مستمعين الكرام، مخلصين لله عز وجل، سائلين الله تعالى أن يرزقنا وإياكم رؤيته في المنام على صورته الحقيقية. اللهم آمين آمين. ليش منقول على صورته الحقيقية؟ لأنه الإنسان قد يشوف النبي عليه الصلاة والسلام على غير صورته الحقيقية. الإنسان يعني لما بيشوف النبي بالمنام بيحس، بيعرف بالمنام أنه شاف النبي وبيفيق على هذا الشعور، ولكن إذا تعلم هو أوصاف النبي بيعرف إذا شو هي صفات النبي، يعني كيف كانت صفاته الخلقية، كيف كان شكل وجهه، شو لون شعره، لون عيونه عليه الصلاة والسلام، فبيعرف أنه شاف النبي على صورته الحقيقية. وهذه بشرى، يعني كل كما ورد بالحديث، فالعلماء يعني قالوا الذي يرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام على صورته الحقيقية له البشرى بالوفاة على الإيمان، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني عم نحكي نحن شرح الحديث. وأما اللي بيشوفوا على غير صورته الحقيقية فأغلب العلماء قالوا له البشرى، وفي علماء قالوا أنه لابد أنه يكون على صورته الحقيقية. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا هذا الفضل العظيم. مشان هيك نحن حبينا نوضح، لأنه يمكن بعض الناس يمكن يستفسر أو يسأل ليش عم نقول هيك، فالتوضيح كمان جميل حتى الواحد يعرف ويدعي بهذا الدعاء.

يدعو بهذا الدعاء حتى إن شاء الله يعني عسى أنه نراه عليه الصلاة والسلام ونصر برؤيته وتكون لنا البشرى بإذن الله.

كمان أحبابنا الكرام، يوم أمس كان وردنا بيت 3 غرف نوم معروض للإيجار بمنطقة تشستر هيل. عم نقول الغرفة الثالثة شوي أصغر من الباقيين، و $650 بالأسبوع، هو قريب جدا من مدرسة السلامة. واللي بده تفاصيل أكثر الرقم 0411-111-006. كمان أحبابنا الكرام، بس بدي أعتذر من يعني بعض الأحيان إذا كان عنا أشياء تكرر كثير قصدي بشكل كثير وكل يوم، فأنا بفضل أنه نعطي رياحة لهالأشياء لو كان كل أسبوع مرة، فحتى يعني أحيانا بيكون النتيجة أحسن. فإذا في شغلات عم نعيدها صار لزمان منعيدها كل يوم ومن عم يكون في نتيجة لربما لسبب أو لآخر، فمنفضل أنه تعطوا بريك وبعدين ترجعوا تعرضوها مثلا من جديد إن شاء الله عز وجل.

0: إذن أحبابنا الكرام، صارت تقريبا 9:59 دقيقة باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية، بعد كم ثانية كمان لأنه نحن في تأخير فبتكون وصلت لعندكم وصارت 9:59. تحياتنا للجميع، وفي تأخير بالصوت يعني الديلي، فتحياتنا للجميع، ونسأل الله تعالى دائما لنا ولكم قبول الأعمال الصالحة، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. انسرينا باللقاء معكم، سمعنا أناشيد جميلة وذكرنا بعض الرسائل اللي وردتنا من خلال الواتساب، وبرجع بذكر مطلوب بس لأنه أكدوا علينا، فمطلوب بيت للإيجار يكون برايفت، 4 غرف نوم بالمناطق المحيطة لتشستر هيل، باس هيل، ياغونا، ويعني جورجز هول والمناطق المحيطة. فإذا حدا عنده شيء للإيجار يبعث لنا من خلال الواتساب أو يتصل فينا حتى نوصل الرقم للإخوي الكرام. هيك منكون وصلنا معكم أحبابنا الكرام لختام فترة الخدمات لهذا اليوم، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وعلى أمل الملتقى نترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته، ومعرض لأبرز الأخبار مع زميلنا خضر إن شاء الله تعالى. إلى اللقاء.
1: مسلم كوميونيتي راديو. تحية لكم متابعينا الكرام، ولا ننتقل بكم لنقدم موجزا لأهم الأنباء.

أهلا بكم أعزائنا. في خطوة للحد من سوء استخدام غاز أكسيد النيتروس، أقرت حكومة نيو ساوث ويلز قيودا جديدة على بيع المنتجات المعروفة باسم نانكس، تدخل حيز التنفيذ في نوفمبر تشرين الثاني المقبل، وتشمل الإجراءات منع بيع هذا النوع من المخدرات لمن هم دون 18 عاما، وحظر البيع بين الساعة 10 ليلا والخامسة صباحا، ومنع التوصيل في اليوم نفسه، إلى جانب وضع حد أقصى لكمية الشراء. وسيواجه المخالفون غرامات تصل إلى 2200 دولار أسترالي للأفراد و11 ألف دولار للشركات. وبدور